شر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. قال رضي الله عنه: أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. قال: بيديه الخير، أي والشر، أي أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر، وخالق الخير وخالق الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله. ليس العباد يخلقونه، ولا النور والظلمة يخلقان ذلك، كما قالت المانوية: وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان، ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر. وقد كذبهم المتنبي الشاعر بقوله: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. وإنما اقتصر لبيد رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر، اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر، لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر. وعلى هذا اتفق أهل الحق، فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير والإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته، والكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه، بل نهاهم عن ذلك. وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق، كالذي يقول: كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر؟ فقد قاس الخالق على الخلق، وذلك ضلال بعيد. لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، فمن سلم لله سلم، ومن ترك التسليم له فاعترض لم يسلم. فإن قيل: أليس الله تبارك وتعالى قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اقتصر على ذكر الخير ولم يقل الشر، فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر؟ كان الجواب: في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر، لأنه هو الذي آتى، أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون، والملوك المؤمنين كذي القرنين. فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة معناها النعمة، والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعمة فمن الله، أي من فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة أي مصيبة وبلية فمن نفسك، أي جزاء عملك وأعمال الشر التي عملتها نجازيك بها
بهذه المصائب والبلايا، هذا معنى السيئة. وأما ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمعناه من جزاء عملك تأتيك المصائب والبلايا، ليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر. العبد لا يخلق شيئا، لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. فإن عملنا خيرا فالله تعالى هو خلق هذا العمل فينا، وإن عملنا شرا فهو خلقه فينا. قال: من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير، أي من شاء الله في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح، على الصراط المستقيم، هاديا مهتديا، فلا بد أن يهتدي. أي من شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا، أي على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقواه، اهتدى، أي صار مهتديا تقيا ناعم البال، أي مطمئن البال للإيمان بالله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء أضل، أي أن الله تبارك وتعالى من شاء في الأزل أن يكون ضالا أضله الله تبارك وتعالى، أي خلق فيه الضلال، أي خلق فيه الضلال والكفر أو المعاصي. هذه من أصول عقائد أهل التنزيه، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، هم على هذا الاعتقاد أن من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون مهتديا لا بد أن يهتدي باختياره. الله تبارك وتعالى يلهمه الإيمان والتقى. من شاء الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون على سبيل الهدى اهتدى باختياره لا مجبورا. وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك، أي أن يكون ضالا كافرا، أضله الله تبارك وتعالى، أي جعله كافرا، فيختار هذا العبد الكفر. فكل الفريقين، كل من الطائفتين، الطائفة الذين شاء الله لهم في الأزل الإيمان أن يكونوا مهتدين يختارون الهدى، أي الإسلام والتقوى، ومن شاء الله لهم في الأزل أن يكونوا كافرين باختيارهم أضلهم الله تبارك وتعالى، أي خلق فيهم الضلال. فالإيمان بخلق الله تعالى في العبد، والكفر بخلق الله تعالى في العبد، وكلا الطائفتين يكون له اختيار. هذا يختار الإيمان لأن الله شاء له في الأزل أن يكون مؤمنا مهتديا باختياره، وهذا يختار الكفر لأن الله تعالى شاء في الأزل أن يكون كافرا ضالا. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاحفظوا هذه الأبيات، فإنها من جواهر العلم في أصول العقيدة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم ثبتنا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخاتمة الحسنى، ويسر لنا الخير كله، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. وسبحان الله وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نعم.
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله فاطمة محمد خير من يمشي على قدمي.
0: صلى الله على
2: محمد

محمد ما في بالخلط مثلك لا يا بابا الله نورك.

خلق مثل اثنان يا بابا الله نورك في كلنا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا، يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقتربا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده، وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة، ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

تفسير آية الكرسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث

أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. وذلك لما احتوت عليه من المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات علم الله المحيط بكل شيء وأنه لا أحد سواه يحيط بكل شيء علما، وإثبات أن الله تعالى لا يعتريه عجز ولا سنة أي نعاس ولا نوم. وقد سئل بعض العارفين عن الخالق فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن، أي أن الله يغير أحوال العباد بمشيئته الأزلية التي لا تتغير. فما هي هذه المعاني العظيمة التي تحويها آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، أي أنه لا شيء يستحق العبادة سوى الله، والعبادة هنا هي نهاية التذلل لله، أو بعبارة أخرى غاية الخشوع والخضوع لله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول أيضا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ووجود العالم دليل على وجود الله، فإنك إذا تأملت هذا العالم ببصرك لوجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، وصنوف الدواب مسخرة للراكب مستعملة في المرافق. الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه حي، وحياة الله أزلية لا بداية لها وأبدية لا نهاية لها، ليست حياة مركبة من روح ودم وجسد، حياة الله ليست كحياة المخلوقات. ووصف نفسه بأنه قيوم، أي أنه مستغن عن كل شيء وكل شيء يحتاج إليه، فالله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العصاة وكفر الكافرين. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولن يضر الله شيء، وما الله بظلام للعبيد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
والله هو الغني الحميد. فهذه العوالم بما فيها من ملائكة وإنس وجن لا تستغني عن الله طرفة عين. وليس معنى القيوم كما يظن بعض الجاهلين أن الله قائم فينا يحل في الأجساد، تنزه الله عما يقول الكافرون. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. فالذي يوصف بالنعاس والنوم يوصف بالتعب والمرض والموت، ومن كان كذلك لا يكون خالقا بل يكون مخلوقا. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك كل ما في السماوات والأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن، وغير ذوي العقول كالبهائم والجمادات. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو المالك الحقيقي لكل هذا العالم، وهو الحاكم المطلق والآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود وغيره. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد بدلالة قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشفعاء إلا لمن مات على الإيمان، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض جميعهم من إنس وجن لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ومعنى قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو جرم عظيم خلقه الله تعالى، وهو تحت العرش بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والفلات هي الأرض البرية، أي أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض برية، والكرسي بالنسبة إلى العرش
كحلقة ملقاة في أرض برية، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة على الله. فكما أن خلق الذرة هين على الله، فخلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله، لا يصعب على الله شيء ولا يصيبه تعب. وفي ذلك تكذيب لليهود الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى ليستريح يوم السبت، والعياذ بالله تعالى. فرد الله عليهم في القرآن بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. وهو العلي العظيم، أي أن الله عالي القدر، وليس المقصود علو المكان، لأن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان، بل المقصود أنه أعلى من كل شيء قدرا، وأقوى من كل قوي، وأقدر من كل قادر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه

0: الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النبي

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأجر.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردا سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول. 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44 03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: ألو، وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
2: لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: رجعنا.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة، فلا يحاسب الواحد منهم نفسه بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى وتطيب نفسه بكلام الخير ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة فأديتها على وجه صحيح. وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، أي 3 خصال، لو يعلم الناس ما فيهن أي من الفضل والثواب لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن أي أفضل تلك الخصال الغدو إلى الجمعة أي الذهاب إليها بكرة النهار أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. أخرجه ابن

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالي مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 9 من تشرين الأول 2026 الموافق 27 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت لبنان في دوامة العقم وحزب الله يرد على الأمريكيين، الاستيطان يتوسع، فهل تسقط علامة ترامب؟
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. أوروبا تبحث عن دور أمني لا يزعج أمريكا وإسرائيل. بري وسلام، تقاطع لمواجهة تفرد عون. أسرى فلسطين، إبادة ما وراء السجون.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت كباش مالي بين واشنطن وحزب الله، أوروبا تخشى الفراغ، وإسرائيل تفخخ اليونيفيل، ترامب المحادثات مثمرة، وعرقجي ردنا خلال أيام، سنتكوم هرمز مفتوح، موجة هجمات تهز بلوشستان.

نتابع معنوين صحيفة البناء. أنصار الله يمسكون زمام المبادرة، القدم في تعز والمطارات تحت النار الحامية. طهران لوقف زوارق هرمز وترامب لتأجيل الحرب، وزمير يخشى الرد الإيراني. تعثر المسار اللبناني الإسرائيلي يعيد النقاش حول انتهاء مهمة اليونيفيل. الفراغ.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت أوروبا ترفض الفراغ الدولي في الجنوب وعون لإلزام إسرائيل بوقف النار والتدمير. واشنطن تضع إسرائيل في أجواء شن عمليات ضد إيران قبل نهاية الشهر. القوات اليمنية تنفذ مئات العمليات ضد الحوثيين وتستولي على مخازن أسلحة. تظاهرات جديدة لطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا. الملف النووي بين بوتين وبوزشكيان.
1: ومن أبرز عنوانات صحيفة الشرق: ترامب لن نهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. بين الحزب وبين إسرائيل المواطن يدفع الثمن. عون استقبل مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية. البدء بالتوقيت الشتوي ليلة 24 و25 من الجاري. الحوثيون يهاجمون مطارات بالسعودية. الدول العربية تندد بعدوان الحوثيين على المملكة، والمجلس الخليجي يدعو المجتمع الدولي لردعهم.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونات: حراك أوروبي لتلافي فراغ اليونيفيل، تامبا تنتظر موعدها، ولبنان يطرح شروطه.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ثلاثة شروط يمنية للسلام أبرزها إنهاء الانقلاب. ترامب لا ضربات على إيران قبل الانتخابات. ضغوط على لبنان لكبح تمويل حزب الله. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من الآداب التي ينبغي أن يفعلها مريد الجمعة أن يغتسل لها وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وقطع رائحة كريهة، وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه. فقد روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط مسلم. ويستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطويت الصحف. رواه البخاري ومسلم. ويستحب أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لما روى أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وكذلك يستحب أن يكثر من الدعاء، لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلعله يصادف ذلك. ويستحب الإنصات للخطبة، وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا. والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات هو السكوت، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ويكره الكلام أثناء خطبة الإمام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للحديث: ومن تكلم فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة، معناه جمعته هذه ما فيها ثواب، وليس معناه باطلة. وإنما إذا أراد نهي غيره عن الكلام طريقه أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. وإن رأى إنسانا يرتكب حراما وجب الإنكار، فإن لم يمكن بالإشارة فبالقول بحسب ما يرتدع. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول، والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نقرأ من تفسير القرآن العظيم لله تبارك وتعالى، ونحن في صدد تفسير سورة الواقعة، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمع أهل الجنة في الجنة لغوا، أي لا يسمع أهل الجنة كلاما باطلا. اللغو هو الكلام الذي حقه أن يلغى، الكلام الباطل. وكذلك لا يسمع أهل الجنة تأثيما، أي هذيانا، فلا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة، إلا قيلا سلاما سلاما. القيل معناه القول، أي لا يسمعون إلا قولا ذا سلامة، والمعنى أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلاما بعد سلام. ثم قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. كما مر قبل ذلك، أصحاب اليمين هم المؤمنون الذين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم في سدر مخضود. السدر شجر النبق، والمخضود الذي لا شوك له، كأنما خضد شوكه. قال مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: هو لا شوك له، يشبه الذي قطع شوكه، لكن هو خلق بلا شوك. في الدنيا نوعان من السدر، نوع له شوك ونوع بلا شوك. وطلح منضود، الطلح هو شجر الموز، ومعنى منضود أنه مملوء بما يحمله من الثمار من أسفله إلى أعلاه. قد تراكبت الثمار بعضها فوق بعض، حيث لم يبق له ساق بارزة، لا تظهر ساق هذه الشجرة من كثرة الثمار. وظل ممدود، ممتد منبسط كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وليس معنى ممدود أن ضوءه ضعيف، بل ضوءه قوي، لكن ليس كضوء الشمس الذي فيه وهج، فإنهم في هواء معتدل، ليس في الجنة حر يؤذي ولا برد مؤذن. وماء مسكوب، أي في الجنة ماء جار على الأرض من غير أخاديد، يسهل التناول منه. وفاكهة كثيرة، أي أنواع كثيرة من الفاكهة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست مقطوعة لا تنقطع، متى ما أراد أن يأخذ منها المؤمن في الجنة يجدها، ما يشتهيه يجده. وليست ممنوعة، لا يمنع أحد من تناولها. وقال بعض العلماء: ليست مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. وفرش مرفوعة، أي وفرش مرفوعة على السرر. قال النسفي: وقيل هي النساء، لأن المرأة يكنى عنها بالفراش، مرفوعة على الأرائك. قال الله تعالى في سورة ياسين: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ويدل عليه قوله: إنا أنشأناهن إنشاء، المقصود الحور العين. الله عز وجل خلقهن ابتداء من غير ولادة، من غير أم وأب. فجعلناهن أبكارا أي عذارا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا عربا أترابا العروب هي المتوددة إلى زوجها وأما أترابا أي مستويات في السن بنات 33 وأزواجهن كذلك لأصحاب اليمين أي هذا النعيم لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة أي جماعة كبيرة من متقدمي هذه الأمة يكونون من أصحاب اليمين وثلة من الآخرين أي جماعة كبيرة من متأخري هذه الأمة أيضا يكونون من أصحاب اليمين أما السابقون كما مر معنا الله عز وجل قال فيهم ثلة من الأولين أي عددهم كبير متقدمو هذه الأمة السابقون منهم عددهم كبير وقول الله عز وجل وقليل من الآخرين معناه يقل عددهم في متأخري هذه الأمة يعني ليس أكثر آخر الأمة أو متأخري هذه الأمة من حيث الزمان من السابقين أما أصحاب اليمين فعددهم كبير كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثم قال الله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال الشمال والمشأمة واحدة هذا تعجيب للسامع من حالهم من العذاب الذي يكونون فيه في الآخرة في سموم وحميم في سموم في حر نار ينفذ في مسام الجلد لذلك سمي بالسموم وأما الحميم هو الماء الحار المتناهي في الحرارة وظل من يحموم يكون الكفار في ظل نعم لكنه من يحموم أي من دخان أسود ليس مكانا يستريحون فيه فإن الله عز وجل قال لا بارد ولا كريم قال النسفي نفي لصفتي الظل عنه يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سماه ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الحر وذلك كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه والمعنى أنه ظل حار ضار ويصفهم الله تعالى بقوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي إن هؤلاء الكفار كانوا قبل ذلك أي في الدنيا متنعمين تاركين للإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم منشغلين بملذاتهم وشهواتهم في الدنيا فمنعهم ذلك من الانزجار وشغلهم عن الاعتبار فأتاهم الموت وهم على الكفر والعياذ بالله وكانوا يصرون على الحنث العظيم كانوا يداومون في الدنيا على الحنث أي على الذنب العظيم وهو الشرك والكفر والعياذ بالله وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون كان يقول الكفار في الدنيا من باب التكذيب والإنكار أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إذا بليت أجسادنا أئنا لمبعوثون أنبعث بعد ذلك يقولون ذلك من باب الإنكار والتكذيب ثم يذكر الله تعالى ماذا كان يقول هؤلاء الكفار المنكرون للبعث أو آباؤنا الأولون معناه يقولون أو يبعث أيضا آباؤنا الأولون يقولون ذلك أيضا من باب التكذيب والعناد فقال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين أي قل لهم يا محمد إن الأولين والآخرين إن كل الناس لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الميقات ما وقت به الشيء أي حد به معناه كلهم سيبعثون ويحشرون على حسب مراتبهم ويجمعون في وقت يوم معلوم عند الله جل جلاله، نسأل الله تعالى السلامة وأن يسامحنا الله تبارك وتعالى، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا من أصحاب الجنة مع السابقين الأولين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
8: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما
9: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. في آخر التطورات الميدانية، استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثة، وكان استهدف ليلا المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين. وصباح اليوم شن الطيران الحرب المعادي قرابة 5 فجرا غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وكانت مدفعية العدو قصفت ليلا وادي السلوقي وأطراف بلدة النبطية الفوقة وكفر تبنيت وميفادون. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء 14 من الجاري لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. مطلبيا يستمر إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان، حيث دعت الرابطة إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس مع الاستمرار في الإقفال التام والتعطيل القصري كل يوم جمعة. كما أعلنت رابطة متعاقدي الإدارات العامة الإضراب اليوم باعتباره إقفالا قصريا تقره الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 23 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 78 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,800,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,820,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,614,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,383,000 ليرة لبنانية. أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي مذكرة قضت بتأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 25 من الشهر الجاري تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. شنت السعودية غارات على العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم، أسفر عن وقوع إصابات وتضرر عدد كبير من منازل المواطنين، ودمرت الغارات بالكامل مصنعي للنسيج ومواد البناء في العاصمة. من جهتها، أفادت وكالة سباء في صنعاء بأن الغارات استهدفت مصنعا للإسفنج في منطقة شملان شمالي غربي العاصمة، ومصنع سماء النهضة لمواد البناء والكهرباء في منطقة الجمنة شمالية صنعاء. على صعيد آخر، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات بناء مع إيران مستبعدا مهاجمتها قبل الانتخابات، وقال: لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا المقرر إجراؤها في 23 تشرين. وأشار إلى أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري، وأن الحصار يسري بكامل قوته وفعاليته. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في رسالة صوتية أنه من المقرر أن يلتقي فريق التفاوض الأوكراني المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويكتوف اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات يومين. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر مليمني مقابل أبي سيمول، 70-222-620.
0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف أهلا وسهلا بكم جميعا وما كنتم مما كنتم. برحب فيكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خص أحبابنا على اليوتيوب يلي بيتابعونا بيبعتوا تعليقاتهم، ألف شكر لكم وبارك الله فيكم. إذن حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة رح تبلش اليوم الجمعة بتسعة تشرين الأول 2026 الموافق لسبعة وعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اليوم 28، بكرة السبت اليوم 27، بكرة 28، الأحد 29، يوم المراقبة، مراقبة هلال شهر جمادى الأولى. إن شاء الله تعالى يطل علينا هذا الشهر وهو حامل وهو يحمل خيرا كثيرا لنا ولبلادنا عفوا ولأهلنا وأولادنا وأحبابنا. إذن أهلا وسهلا بكم برحاب هالحلقة الجديدة، بنرحب فيكم وبأصدقائي بغرفة الكنترول الزميل مجد والزميلة لما وكل الأحبة يلي عم يرافقونا ويتابعونا، أهلا وسهلا بكم.

أحبابي، إذن على الإنشود الجميل جدا بصوت حبيب قلبنا الحاج يحيى بصل، الله تعالى يكرمه وينفع به مجتمع المسلمين. حبيت أحكي ببداية الكلام عن النعم، نعم الله تبارك وتعالى علينا. الواحد مهما كان مصابا بالأزمات والبلايا والمحن، نعم الله أكثر. مهم جدا أنه نعرف نحن بعدنا عم نقدر نتنفس، عم نقدر نشوف نسمع نتذوق نلمس نمشي نروح ونجي. هذه نعم عظيمة جدا. تصور انت اذا ما كنت عم تقدر تشوف قديش نعم كتيرة بتروح عليك، قديش لما تكون ما قدران تمشي مقعد في بيتك مثلا بسبب مرض او آفة اخرى، قديش في اشياء كتيرة حتقدر ما حتقدر تساويها. لذلك مطلوب منا دايما نتفكر بهالأمر العظيم، أن نشكر الله عز وجل على نعمه. فنقول كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لقد خلق الله تبارك وتعالى العباد وأنعم عليهم بنعم كثيرة، منها مثل ما قلنا نعمة السمع ونعمة البصر والكلام والمشي وغير ذلك. فحركة اليدين نعمة، والهواء العليل نعمة، والماء المروي نعمة، والطعام نعمة، وصحة الجسم نعمة، وأعظم نعم الله تعالى هو الإيمان. وقد أمر الله تعالى أمر الله تعالى عباده بأن يشكروه على نعمه، وذلك بأن لا يستعملوا هذه النعم فيما حرم الله تبارك وتعالى. مهم جدا هالكلام اللي بوجهه أول شيء لإلي ولزملائي ولكم كلياتكم أصدقائي، وين ما كنتوا ومين ما كنتوا، إن شاء الله تعالى تستفيدوا من هالكلام.

فعلى العبد ألا يرتكب المعاصي بهذه النعم، فلا يعصي بيده ولا برجله ولا ببصره ولا بفؤاده ولا بغير ذلك من جوارحه، فالعبد مسؤول عنها يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان الذكي الفطن هو الذي يقنع بقضاء الله ولا يتسخط على الله تبارك وتعالى، فإذا أصابته النعم فهو بخير، لأنه يعبد الله ويشكره على هذه النعم، وإن أصابته ضراء صبر ولا يتسخط على ربه، هذا يكون له أجر عظيم جدا. هذا شأن المؤمن الكامل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس الشكر الواجب أن يفرح الإنسان بالنعم التي ينالها ويقول إذا فرح الحمد لله والشكر لله، فإنه بمجرد ذلك لا يكون عبدا شاكرا، بل عليه أن يستعمل نعم الله في المحل الذي أذن أو أذن فيه، أي فيما أحل الله تبارك وتعالى. والعبد الشكور هو الذي بالغ في الشكر وتمكن من استعمال نعم الله في طاعة الله سبحانه وتعالى.

فإذن أصدقائي المستمعين، الشكر منه ما هو واجب، وهو أن يترك الإنسان استعمال النعم التي أنعم الله عليه بها في معصية الله. هذا هو الشكر الواجب، أن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله. ومنه ما هو سنة، وهو الثناء على الله باللسان الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المشهور الذي رواه الترمذي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. أديش جميل جدا أيها الأب عندما تشكر زوجتك عندما تعود إلى البيت وقد أنهت عملها وبقي عليها عمل ولكنها تعبت في النهار، كم هو جميل أن تشكرها على ما فعلت. وكم هو جميل أيتها الأم أيتها الزوجة أن تشكري زوجك على ما يقوم به لأهله ولنفقة أولاده ونفقتك. لذلك حلو جدا أن نتبادل دائما الشكر، دائما الشكر يكون على ألسنتنا لمن أدى لنا ولمن أسدى لنا معروفا. وكمان كتار يعني شو بدك تتذكر لا تتذكر، بس انت اذا عودت لسانك على الشكر بنية خالصة لله تعالى، لمن حولك اللي بيشتغلوا معك اللي بيشتغلوا تحت ايدك او اللي بيشتغلوا فوقك، ان دائما تشكر، فهذا من الأمور المطلوبة. لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين له على هذه النعم العظيمة التي لا نحصيها.

حلو الواحد يا أصدقائي أنه يغتنم عمره ويغتنم وقته في طاعة الله. وكلامنا اللي بلشنا فيه واللي عم نحكيه هلأ مش معناته أنه الواحد ينزوي في بيته ويتعبد ويشكر الله عز وجل ويترك باقي ما تبقى ليه نفقة واجب. بده يسعى, بده يظهر لبرات البيت ويشتغل ويجيب مال ليطعمي زوجته, يطعمي ولاده, يصرف عليهم ويعيلهم. الواحد بده يتذكر انه نحن في هذه الدنيا في ممر, في ممر وليس مستقرا. هذه الدنيا ليست مستقرا بل هي ممر للآخرة, الآخرة هي المستقر. نسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا حسنة وأن يدخلنا الجنة مع الأولين بلا عذاب. فلذلك مثل ما سمعتوا من شوي المنشئ عم بيقول الظهر انحنى من كثرة الأحمال. حاول يا صديق المستمع ويا صديقة المستمعة أنه لما تحطوا راسكم على مخدة تتذكروا أنتوا هل أسأتم إلى أحد في يومكم؟ هل أذيتم أحدا؟ هل عققتم والديكم أم العكس؟ إذا عملتوا العكس هنيئا لكم, إذا أنتم ضررتم أهلكم وإذا أنتم أرضيتم ربكم وأرضيتم رسوله صلى الله عليه وسلم فأنتم بخير. مثل قولوا بتناموا على مخدة مرتاحي الضمير. أما لما تعملوا العكس ويكون نهاركم مليئا بالأذى والمعاصي والابتعاد عن طاعة الله, بل أحيانا والعياذ بالله يقع بعض الناس بالكفر, في الكفر والعياذ بالله, بدلا أن يشكر الله يشتمون الله. هذا منه منطقي أبدا. لذلك حاول دايما أنه لما تحط رأسك على المخدة تحاول أنه ما يكون في شيء على ظهرك, ما تكون محمل بالذنوب والأوزار, حتى إذا ما أمط متت مثل بيقولوا بعد يعني نومي بلا قومي لا تعذب على ما فعلت, لأنه ما بتعرف مدى العذاب في القبر أو في الآخرة. نسأل الله السلامة لنا ولكم. فلذلك اسمعوا الكلام اللي قلته, طبقوا أكيد هذا لقلي أول شيء, بعدين لزملائي مجد ولما والكل وكل المستمعين والمستمعات. إنه مثل بقوله أنا بستعمل هيك عبارة لطيفة لما نكون عم نحاول إنه بنفوت بشغلة وأحيانا بيكون فيها مخاطر أو مزالق, منقول خلينا بالسين سين يعني سترة وسلامة, خلينا هيك ما نحاول إنه نغامر في الوقوع في فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. لأنه مهم جدا أن الواحد لما يموت يكون على حالة حسنة, أنه يكون وهو يصلي مثلا أو وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو وهو يذهب لزيارة أهله لله تعالى, يعني عم يعمل عمل طيب وبيموت. عكس لما يكون تكون وفاته وهو يعصي الله وهو يشرب الخمر أو وهو يزني, هو عم يعمل هالعمل الشنيعة يموت, شوفوا قديش حالته وسخة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من المعاصي والأوزار.

إذن أحبابي مجددا نرحب بكل الأحبة يلي هلأ بلشوا يسمعونا أو بلشوا يسمعونا من بداية البرنامج. بنوجه لكم تحية كبيرة ونذكركم أنتوا اللي عم تسمعوا إذاعة نداء المعرفة وعم تسمعوا برنامج جمال يوم الجمعة يلي عفوا بتسمعوه كل يوم جمعة برافقكم بهالصبحية الطيبة لحتى لا نتذاكر مع بعضنا فيما يرضي الله تبارك وتعالى ومنحثكم على الالتزام بما أوجب الله سبحانه وتعالى وبما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إذن من فقرة لفقرة. في عندي فقرة قلتها سابقا حبيت أن أعيدها, كان كتبها حبيب قلبنا محمد حلاوي الزميل الطيب اللي قلمه سيال بسم الله عليه. كتب مرة بمجلة منار الهدى مقال تحت عنوان ثلج أسود. شو بيقول؟ قال قد تبدو العبارة في بادئ الأمر غريبة, فالمعروف أن لون الثلج أبيض, لكن صدقوني بيقول محمد بعد قراءتكم للموضوع ستقتنعون أنكم في كل يوم تواجهون ثلجا أسود. لتقريب الصورة أكثر ولشرح مفصل عن كيف نجد الثلج الأسود حولنا كل يوم, إليكم قصة افتراضية قد تكون حدثت أو قد تحدث مع أي شخص منا. لنفترض أن فراسا, شاب اسمه فراس, هو شخص يعمل في إحدى الشركات الكبرى, وكما هو الحال في معظم الشركات فإن لفراس زملاء ورؤساء ومرؤوسين, لكن دعونا نركز على زملاء فراس في هذه القصة, وعلى وجه التحديد زميل واحد هو أيمن. أيمن وفراس يعملان في نفس القسم في هذه الشركة, لذا فإنهما يقضيان معظم وقتهما معا. هما يعرفان بعضهما منذ 3 سنين, وهي فترة كافية لكسر لوح الجليد بين أي شخصين, فالعلاقة بينهما تعتبر نوعا ما صداقة أكثر من مجرد زمالة في العمل. على أي حال, وبالعودة إلى قصتنا الافتراضية, أيمن يدخل كل يوم إلى المكتب يحيي فراسا ويبادر بنفسه إلى آلة صنع القهوة لعمل فنجانين, ويبادر بنفسه فنجانين من شراب البن الساخن لبدء نهار جديد مع زميله صديقه فراس. يبدأ النهار ومن الطبيعي أن يتبادل الصديقان أطراف الحديث أثناء تأدية مهامهم, فيبدأ أيمن بالسؤال عن أحوال صديقه العزيز فراس, وكيف كانت عطلة نهاية الأسبوع معه, وكيف حال الأهل والأولاد, مظهرا الاهتمام في كل أسئلته. ثم يبدأ أيمن بعرض مساعدته على فراس لإنهاء المهام الموكلة إليه في الوقت المحدد, ويمضي كثيرا من الوقت على مكتب فراس مظهرا بين هلالين المساعدة والاهتمام. إلى هنا يبدو أيمن الزميل الطيب الحنون الشهم الذي يمضي وقته في مساعدة زميله صديقه, لكن ما لا يعرفه فراس عن أيمن أنه يمضي فترة بعد الظهر بأكملها وين؟ في مكتب مديرهما المباشر, يطعن بزميله صديقه فراس, ويخبر المدير أن فراسا لا يتركه يعمل على إنجاز مهامه لأنه لا ينهي مهامه ويطلب مساعدته باستمرار. ما لا يعرفه بقوة ما لا يعرفه فراس أن أيمن يقوم بتخزين معلومات فراس الشخصية في دماغه من خلال حديثهما الصباحي, ثم ببخ مثل يقوله, ويفرغ هذه المعلومات بين كل الزملاء والأقسام في الشركة. ما لا يعرفه فراس عن أيمن أن أيمن هو ثلج أسود. نواجه الكثير من أصحاب الوجهين في حياتنا اليومية, قد نعلم في بعض الأحيان بوجودهم, لكن في كثير من الأحيان لا نعلم بوجودهم إلا بعد أن يلحق بنا ضررا كبيرا, سواء في حياتنا الشخصية أو في حياتنا العملية. إن من شر الناس ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه, كما نبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى كون هذا النوع يعني ذو الوجهين من الناس آفة على المجتمع, فإن الشرع قد ذم هذا النوع من الناس
والضرر الذي قد يلحقه هذا الشخص بالناس قد يتعدى مجرد نشر العداوة بين الناس أو مشكلات وظيفية. للأسف فإن ضرر هؤلاء قد يصل إلى حد الأذى الجسدي وفي بعض الأحيان إلى حد الموت أو القتل. ثلج أسود؟ نعم، هم يشبهون الثلج عندما يكونون معنا، فحديثهم عذب وهو بارد على قلوبنا كبرودة الثلج، وقلوبهم كما نراها بحسب الظاهر بيضاء كالثلج، لكن في حال غيابنا تنتفض قلوبهم من الداخل لتقلب البياض سوادا وتحول البرودة إلى لهيب أسود. إنه مرض من أمراض القلوب الذي يعاني منه بعض الناس من حولنا. سلمنا الله وإياكم من الثلوج السوداء التي حولنا، والسلام.

إذن أصدقائي المستمعين، ما زلتم تتابعون برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. من رحب فيكم كلياتكم وخاصة أصدقائنا يلي عم بعتوا هلأ تعليقات، نوجه لهم تحية كبيرة. ما شاء الله أيباد مش بين إيدي، ولكن بتوقع أنه يكون الأحبة عم بيصبحوا علي، عم بيدعوا لي، عم بيدعوا لكل الأحبة بالإذاعة، عم بيهنوا كل المسلمين بهاليوم الطيب يوم الجمعة. بتعرفوا هاليوم يوم الجمعة يوم عظيم البركة، فيه أسرار، فيه أمور مهمة جدا أن نغتنمها، لذلك أكثروا فيه من الأعمال الطيبة الصالحة، ولا سيما من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا عم نسمع من شوي مديح جميل جدا عن وصف النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في المنام على هيئته الأصلية الشريفة المباركة هذه الليلة وكل ليلة. آمين يا رب العالمين.

إذن مع الصوت البلبلي الكناري الحسوني حبيب قلبنا الحاج فؤاد فرج عم نسمع ونحن عم نروح إلى أماكن أخرى. جميل جدا هالإنشودة جميلة ما شاء الله، خاصة بصوت الطيب الحاج فؤاد. نوجه لهم تحية كبيرة، عائلته كمان الكريمة، إخواته لطيفة من نيس عم تحكينا من فرنسا، كمان هبة فرج بنوجه لها تحية كبيرة. كل التعليقات يعني بعتوها أصدقائنا بنوجه لهم تحية كبيرة يلي عم بيتابعونا على اليوتيوب. من وين من وين؟ من المغرب، بنوجه لها تحية كبيرة. يا ريت بيكتبوا اسمه بالعربي، وفاء، وفاء من المغرب، نعم تحية كبيرة لإلها. كمان الأحبة أمل قدورة، تحية كبيرة إليك. مين بعد معنا كمان؟ ما عم بقدر أراهن منيح ولكن كلهم بوجه لهم تحية. سناء شماس، نعم. ناصر غزالي، إلك تحية كبيرة. كمان من أم أحمد غزالي من ألمانيا، تحية كبيرة لإلكن ولكل الأصدقاء من وين، من أي بلد، من أي مكان عم يبعثونا تحيات. منوجه لهم تحية كبيرة ومنقول لهم أسعدكم الله، ونحن كمان نوجه لهم تحية إلهم ولكل المستمعين يلي هلأ عم يسمعونا ولو ما عم بيتواصلوا معنا عبر التعليقات، ولكن تواصلنا معهم مهم جدا على الخير. نحن هيك بإذن الله تعالى دائما من إذاعة نداء المعرفة بنحب أنه ننقل ونوصل وأن نوصل الكلمة الطيبة الهادفة يلي بتنفع إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. فلذلك أحبابي خلوكم معنا لنسمع هالكلام المهم عن الإمام الهرري رحمة الله عليه، الذي قال: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الله يكتب له بعدد كل مؤمن ومؤمنة حسنة من أول الدنيا إلى انتهائها. إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا اللفظ معناه اغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم. وفي حديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، رواه الطبراني من حديث عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم، رواه ابن السني. فمن فعل هذا مدة أي داوم عليه كان من الذين يستجاب لهم، وكذلك من كان يزيد على هذا العدد كأن كان يستغفر 100 مرة أو أكثر كل يوم، وكذلك من فعل ذلك قبل الدعاء ثم دعا يدخل فيه. الله تعالى يقوينا وإياكم على طاعته وطاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذن أصدقائي بنوصل لنهاية رحلتنا لليوم معكم. كانت رحلة مؤنسة جدا وممتعة جدا، خاصة بالتواصل مع أصدقائنا اللي عم يبعثولنا تعليقات، ولو ما عم يبعثولنا تعليقات على الواتساب كمان عم يبعثولنا، بنوجه لهم تحية كبيرة، خاصة الحاج عبد الرحمن الأخرس من ألمانيا، بنوجه له تحية كبيرة، بنقول لك أيها البلبل الله وينفع بك ويجري الخير على يديك. إذن أحبابي انبسطنا كتير بالتواصل معكم وبإلقاء هالكلمات الطيبة، إن شاء الله تعالى بتكونوا استفدتم واستمتعتم بما سمعتم. إذن نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: Ziemia.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبيسي مول 70 222 620.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. لا يزال الجنوب اللبناني يتصدر الاهتمامات مع استمرار العدوان المتواصل، حيث استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثة، وشن طيران الحرب المعادي قرابة 5 فجرا غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وكانت مدفعية العدو قصفت ليلا وادي سلوقي وأطراف بلدات النبطي الفوقة وكفر تبنيت وميفدون والمنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين. في إطار المفاوضات أفيد أن لا موعد رسميا محددا بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تنبا، وسيغيب عنها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وسط حديثا عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. في الإطار الحكومي عقدت بعد ظهر أمس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وبغياب وزير الطاقة جو صدي المعتكف. وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة إن المجلس عين بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية لخمس سنوات وديانا مراديان مديرة إدارة الإحصاء المركزي، وأبقى التوقيت الصيفي والشتوي على حاله، والرئيس جوزف عون هنأ الوزراء على جهودهم، ورئيس الحكومة نواف سلام أعلن 15 من تشرين الثاني موعداً لإقلاع أول رحلة تجارية من مطار القليعات. وقبيل الجلسة وجه الرئيس نواف سلام كلمة إلى اللبنانيين حول الوضع المعيشي والاقتصادي، فأكد أن الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.20%، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4%، وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار النفط انعكسا على كلفة المعيشة في لبنان الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لافتا إلى تفهمه لمعاناة المواطنين، وشدد على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، مؤكدا أن أي انخفاض في كلفة الاستيراد والنقل ينبغي أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات. في الإطار الدبلوماسي جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أمس على المسؤولين اللبنانيين، حيث بحثت معهم آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأعلنت استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات للبنان ولاسيما للجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وأكد الرئيس جوزف عون خلال استقباله كالاس أن لبنان يتطلع إلى التوقيع على شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على وجود ترابط بين استقرار لبنان واستقرار أوروبا والاستقرار الإقليمي وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وخلال لقاء كالاس والرئيس نواف سلام جرى التطرق إلى أهمية وجود قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وأهمية استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني بما يمكنه من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضمان الاستقرار وتثبيت عودة النازحين. في سياق متصل، جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال استقباله كالاس تحذيره من مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية اليونيفيل دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية، قائلا بحسب بيان لمكتبه أن الوصول إلى مثل هذه الخطيئة هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية وفي مقدمها القرار 1701، وهو أيضا يؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي ودوره. على صعيد آخر، التقى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس لانكفورد يرافقه وفد أمس عددا من المسؤولين اللبنانيين وبحث معهم آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الجنوب ومسار اتفاق الإطار. وقال الرئيس عون خلال اللقاء وفق بيان للرئاسة إن العدو الإسرائيلي يواصل أعماله العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم ينسحب منها بعد، مخالفا بذلك مضمون اتفاق الإطار، مضيفا نضغط في كل اتجاه لوقف الاعتداءات واستكمال إعادة الأسرى. بدوره قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن العدو لم يلتزم ولا في أي لحظة بأي من الاتفاقات التي أبرمت منذ القرار 425 إلى القرار 1701 واتفاق تشرين الثاني 2024 وصولا إلى اتفاقية الإطار الثلاثي، مشيرا إلى أن العلة هي ذاتها عدم التزام العدو بمقررات كل الاتفاقات. على صعيد آخر، شددت كتلة الوفاء للمقاومة بعد الاجتماع الدوري على أهمية أن تقوم السلطة بأعمالها الأساسية تجاه الناس وتبدأ في خطوات عملية ملموسة تخفف من أثار عدوان الاحتلال عليهم بكل الطرق الممكنة. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء في 14 من الجاري لمناقشة جدول الأعمال يضم 8 بنود. مطلبيا، يستمر إضراب موظفي الإدارات العامة في لبنان، حيث دعت الرابطة إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس مع الاستمرار في الإقفال التام والتعطيل القصري كل يوم جمعة. كما أعلنت رابطة متعاقدي الإدارات العامة الإضراب اليوم باعتباره إقفالا قصريا تقره الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 23 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 78 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,800,000، بنزين 98 أوكتان 1,820,000، المازوت 1,614,000، أما قارورة الغاز في 1,383,000 ليرة لبنانية. أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي مذكرة قضت بتأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 و 25 من الجاري تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. تقدمت الوقائع العسكرية في اليمن وهرمز إلى واجهة المشهد الأقليمي، وقد توقفت مصادر نفطية دولية أمام جدية اتجاه إيران إلى إغلاق الثغرات التي استخدمت لنقل النفط عبر مضيق هرمز بواسطة زوارق وسفن أصغر تحمل الشحنات إلى ناقلات تنتظر في خليج عمان، بعدما أعلن مستشار قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي أن الممرات التي وصفها بغير القانونية بمحاذاة الساحل العماني ستغلق قريبا، قائلا إنها استحدثت بتفجير ممرات صخرية وتستخدمها زوارق لنقل النفط وإعادة تحميله على الناقلات. في المقابل، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات بناءة مع إيران مستبعدا مهاجمتها قبل الانتخابات، وقال لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا المقرر إجراؤها في 23 الثاني، وأشار إلى أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري، وإن الحصار يسري بكامل قوته وفعاليته، والنفط يتدفق عبر مضيق هرمز بكميات قياسية، منها 22 مليون برميل الليلة الماضية وحدها. من جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بوزشكيان إن روسيا مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات للمساعدة في إنهاء الصراع الإيراني. وإلى اليمن، حيث وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران الحرب السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 59 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وأب والبياض، وذلك من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدتي خميس والطائف. أما العدوان الصاروخي فانطلق من نجران وجيزان. في المقابل، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس: اعترضنا ودمرنا صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيين باتجاه الرياض. كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في رسالة صوتية أنه من المقرر أن يتقي فريق التفاوض الأوكراني المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويكتوف في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات يومين، كما نعول على انضمام فريق أوروبي إلى مجموعة التفاوض الخاصة بها. وإلى السودان، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا قضى بتمديد حظر الأسلحة المضروب على دارفور لمدة شهرين من دون توسيع نطاقه ليشمل بقية أنحاء السودان كما كانت ترغب الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يتحول الطقس ليلا إلى غائم بسحب مرتفعة، يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 30، فوق الجبال من 11 إلى 27، أما في الداخل من 13 إلى 31 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
5: ألو، وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من فكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول. 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي فجرا لوادي زبقين وأطراف برعشيت وحداثة وغارة على أطراف كفر تبنيت. الرئيس نبيه بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدتي سيلة الحارسية واليمون غرب جنين وقرية برقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية. وزير الأشغال الفلسطيني إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 70 مليار دولار. انطلاق قمة رابطة الدول المستقلة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قتيلان وجرحى جراء استهداف أوكراني بالمسيرات لمقاطعة بلغرود الروسية. الصين تستأنف تصدير الوقود بعد توقف قصير. تظاهرة حاشدة في إسبانيا احتجاجا على أزمة السكن بعد وفاة متقاعدة. 10 قتلى جراء أعمال عنف في سجن بالمكسيك. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عارفة صوت المشاريع.
1: نداء المعرفة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايماً حدك.

0: زادني شوقا طول النوار فقا أرجو إله الكون محمدا ألقا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

حذرته وزين له ذلك إبليس عدوك وعدوه فأقدم عليه عارفا بوعيدك راجيا لعفوك

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع خطبة الجمعة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان وأما من خاف مقام ربه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مستقر، هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة والقبر صندوق العمل، فهنيئا لمن بر واتقى وختم له بالعمل الصالح. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على جميع أحوال العباد، ما ظهر منها وما بطن. فالعبد الفائز الرابح هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم إرشاداته وتعليماته وتوجيهاته. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف سؤال الحساب واستعد لما بعد الموت بأن تجنب المحرمات، بأن تجنب المنهيات، وأدى الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى. ونهى النفس عن الهوى، الهوى المذموم هو ما تميل إليه النفس الأمارة بالسوء مما فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، كحب الاستعلاء على الرقاب، كأن يكون الإنسان أخا أكبر لأشقائه فيأكل أموالهم بدعوى رعاية مصالحهم بعد موت أبيهم، يكون عنده هوى الاستعلاء. وكذلك حال بعض الشركاء الذين يدخلون في معاملة مالية، هوى النفس منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. بعض الشركاء يدخلون على تراض بينهما، على حب ظاهر بينهما، ثم تجدهما صارا متباغضين، متحاسدين، متنازعين، يكاد الشقاق بينهما يوصل إلى التقاتل والتناحر والتذابح. حب المال والدنيا والتسلط طغى على قلوب كثيرين. ومن هوى النفس الخفي أيضا أن بعضا من الناس عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء ودعوى المشيخة الصوفية، ليكون لهم على غيرهم جاه، لينكب الناس على تقبيل أيديهم وهم فارغون، لياتيهم الناس بالهدايا والعطايا، فتجد الواحد منهم يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء الأدعياء من تجدهم عند حلقات باسم الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى ويقولون الله، وبعض الناس يقولون سبحان الله والحمد لله، ينقصون أحرفا من اسم الله والعياذ بالله. ومنهم من يلحد في أسماء الله كمن يسمي الله القوة الخالقة، والله تعالى وصف نفسه في القرآن بقوله ذو القوة أي الموصوف بالقوة وهي القدرة، فلا يجوز أن يقال عن الله قوة، ولا يجوز أن يقال عن الله محبة، ولا يجوز أن يقال عن الله علم أو قدرة أو إرادة، بل الله موصوف بالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة والبقاء. فأسماء الله توقيفية، فلا يجوز أن يسمى الله بما لم يرد به الإذن شرعا. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيا أيها الأحبة المسلمون، أخبر الله تبارك وتعالى أن النفس أمارة بالسوء وحذرنا من اتباعها، وأغلب الناس نفوسهم أمارة بالسوء، منهم من يتغطى بلحية، ومنهم من يتستر بجلابية، ومنهم من يتستر بعمامة، ومنهم من يتستر بطريقة صوفية استولت عليهم شهوات الدنيا. فمن لم يتعلم ضروريات علم الدين ضحك عليه الشيطان وأعوانه من الناس. العلم يحرسك، وأما المال فأنت تحرسه، فاحرص على أن تحصل ما يحرسك قبل أن تحصل ما أنت تحرسه. قال بعض العلماء في هذا عن النفس الأمارة بالسوء وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. وقد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. قد يصطدم اثنان على الطريق في زحمة سير أو في اصطدام سيارة، فيخرج الواحد منهم يده فيبطش بها، أو يخرج لسانه فيسب الرب لذاك الذي صدمه من الوراء، يظن نفسه أنه إنما أكرم نفسه بهذا البطش أو لما سب الخالق وهو لها مهين. هذا أهلك نفسه والعياذ بالله، لأنه لما بطش بهذا ظلما استحق العذاب الأليم، ولما أفلت لسانه وسب له ربه أهلك نفسه بالكفر الذي حصل منه والعياذ بالله تعالى. فعند الشدة والرخاء والبأساء والضراء، عند الفقر والغنى والثراء، لنقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أهل صبر على البلاء مع الإحسان إلى من أساء إليهم. قد يسيء الزوج إلى زوجته فلا تجد من يرشدها، بل أغلب من حولها يحركونها عليه فيخربون بيتها بتحريضها على طلب الطلاق بدلا من إرشادها إلى الصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان. وقد تسيء الزوجة إلى زوجها فبدلا من أن يبادر من حولهما إلى الإصلاح يبادر كثيرون إلى هدم البيت، إلى تكثير الشقاق وتوسيع الشقاق بينهما، إلى تحطيم الطرف الآخر ونصرة أحدهما في غير محله. من ابتلي فليصبر على البلاء وليحسن إلى من أساء إليه. ما سبب ارتماء كثيرين وغرقهم في هوى النفس؟ ما سبب وقوع كثيرين في البطش والسب واللعن والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الأيتام بالباطل وأكل أموال الزوجات بالباطل؟ إنه حب الدنيا والعياذ بالله، وسببه الجهل في الدين. وروي عن نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه امتدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفقه، حيث قال عنهم: علماء حكماء كأنهم من الفقه أنبياء. ما قال كأنهم من العبادة أنبياء لكثرة التهجد في الليل، بل من الفقه. لا بد لكل منا أن يتفقه في دين الله ليعرف ما يحل له لبسه وما يحرم، ما يحل له أكله وشربه وما يحرم، ما يحل له الاستماع إليه والنظر إليه وما يحرم، ما يحل له أن يطلبه من الغير وما يحرم، ما يحل له أن يطلب من زوجته أو أن تطلب من زوجها وما يحرم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان. جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا عالم الغيب والشهادة، يا الله يا الله يا الله، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.
0: وهكذا استمعنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان: وأما من خاف مقام ربه.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة

0: عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات ذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فيا أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: نحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بالشجاعة، وأنه يستحيل عليهم الجبن، وقد زعم بعض الناس أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة خوفا وهربا من المشركين، فكيف نرد عليهم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. أحبتي، قبل أن أبدأ بالأجوبة أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى دائما في الاستماع إلى الخير، لا سيما في الاستماع إلى علم الدين. ونقول في الجواب: إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، وعصمهم من الصفات الذميمة سواء كانت خلقية أو خلقية، وجملهم بالصفات الحميدة، ومنها الصدق والأمانة والذكاء والعفة والشجاعة، فليسوا جبناء، لأن الجبن من الصفات الذميمة التي تنافي منصب النبوة. وأما ما يقوله بعض الناس من أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة خوفا من المشركين، فهذا افتراء شنيع وقبيح على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الخلق وأشجع الخلق. والدليل على بطلان هذا الكلام قول علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتدت المعركة وحميت كان الصحابة يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا غزا بنفسه يتقدم الجيش ويكون أول من يواجه المشركين. ومن جملة الأدلة أيضا على تنزه الأنبياء عن الجبن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، رغم إيذاء المشركين له ومحاربتهم إياه. فلو كان جبانا كما يزعم بعض الملاحدة لهرب قبل ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان شجاعا مقداما، دعا الناس إلى الإسلام دين الحق رغم البلاء الذي نزل عليه. وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة تلك المدة حتى أذن الله تعالى له أن يهاجر إلى المدينة المنورة، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وليس هربا وخوفا من المشركين.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: بين أيدينا سؤال فيه يسأل أحد المستمعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، فهل تكرمتم وشرحتم لنا معنى هذا الحديث الشريف؟
1: هذا الحديث من الأحاديث الثابتة التي رواها العديد من المحدثين، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورواه أيضا الحافظ الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعنى الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا جميل الوجه والخلقة، والله تبارك وتعالى قد أعطاهم الجمال الوافر. وقد ثبت أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن، وكذلك كان الأنبياء جميعهم جميل الصورة جميل الشكل، إلا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أجملهم شكلا وصوتا، فقد روى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وجاء عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان جميل الصوت جدا. ومن هنا يعلم فساد هذه النظرية البالية التي تسمى نظرية النشوء والارتقاء، التي افتراها رجل يقال له داروين اليهودي، إذ زعم أن أصل الإنسان قرد، وهذا فيه مخالفة وتكذيب للشرع. فسيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر وهو أول النبيين، فلم يكن آدم عليه الصلاة والسلام منحني الظهر وليس قريبا من شكل القرود كما يزعمون، ولم يكن عاري الجسد ظاهر العورة كما يزعم بعض الناس والعياذ بالله من هذا الفساد، بل كان جميل الشكل حسن الوجه والصوت فصيح اللسان، يتكلم يعلم اللغات كلها، وعلم الناس الكلام وعلمهم أشياء كثيرة مما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. واحفظوا هذا الحديث الصحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وإن نبيكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا.
0: بارك الله بكم على هذا التفصيل الجميل.
1: آمين وفيك.
0: وهنا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: امرأة نذرت بعد موت أمها أن تقرأ القرآن عن روحها خلال 40 يوما وهي لم تتعلم قراءة القرآن، فماذا تفعل؟
1: الأصل أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، فالفقهاء يقولون النذر لا يصح إلا فيما كان طاعة لله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ولا شك أن قراءة القرآن لإهداء الثواب للميت المسلم طاعة وقربة إلى الله، ولكن في حالة السائلة لا تقرأ بلا تعلم من أهل المعرفة ليس لها، فالحكم أن تتعلم من أهل المعرفة القراءة الصحيحة للقرآن، بعد ذلك تقوم بوفاء النذر ولا تقرأ قبل التلقي من أهل المعرفة بالقراءة الثقات.
0: نعم. وهناك سؤال أيضا: بعض الناس يحرمون استعمال السبحة، فكيف يرد عليهم؟
1: هؤلاء كلامهم لا دليل عليه، والحجة ليست في كلام المتعالم الذي لا يراعي النصوص القرآنية والحديثية، فقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه اتخذ خيطا عمل فيه 2000 عقدة، وكان يسبح كل يوم به 12,000 تسبيحة، ويقول: من شدة تواضعه أسبح بقدر ذنوبي. ولم يعترض عليه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير أصحاب النبي، معنى ذلك أنه يستحسن فعله والصحابة استحسنوه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد ورد، وإن كان في إسناده ضعف، حديث والأمة عملت به بلا خلاف بين أهل الحق والعدل، وهو: نعم المذكر السبحة. ومعناه صحيح، فإن السبحة تذكر المسلم بذكر الله تعالى، وهذا لا يخفى على العقلاء. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى زوجاته تعد الذكر بالحصى، فقال لها: ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ الحديث فهذا ليس فيه تحريم العد بالحصى أو نحوها. غاية الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأيسر والأفضل، فإن عد الذكر بالأنامل أحسن لأنها تشهد لصاحبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: عطدن عليها بالأنامل فإنهن، أي الأنامل، مسؤولات ومستنطقات. ثم لم يقل أحد من العلماء إن ترك الأفضل في عمل النافلة إلى مفضول حرام، فلماذا يريد هؤلاء الذين يحرمون استعمال السبحة تقييد رحمة الله تعالى الواسعة ولن يستطيعوا ذلك؟
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: وردنا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: كثير من النساء يرققن الحاجبين، فما حكم ذلك؟
1: ورد في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو حديث صحيح. والنامصة هي التي ترقق شعر الحاجبين بالنتف، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك. فعلى النساء أن ينتبهن لهذا الأمر وأن يراعين حكم الشريعة في هذا الأمر وفي كل الأمور، حتى لا يقعن في معصية الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض الشافعية إن لها أن تفعل ذلك إن كانت متزوجة بإذن زوجها.
0: جزاكم الله خيرا. ومن الأسئلة التي وردتنا لهذه الحلقة هذا السؤال: رجل طلق زوجته ولم يرجعها وبقي معها بالحرام، ثم طلقها ثانية، فهل يحسب الطلاق الثاني؟
1: من طلق زوجته لا يجوز له أن يمكث معها دون أن يرتجعها، يعني أن يعاشرها يختلي بها لا يجوز، وله أن يرجعها إن طلقها طلقة أو طلقتين قبل انتهاء العدة. والعدة هي ثلاثة أطهار، والطهر هو الفترة التي تكون بين الحيضتين. أما بعد انتهاء العدة فلا ترجع له إلا بعقد جديد، أي بولي وشاهدين وإيجاب وقبول. وإن طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم طلقها ضمن العدة فيحسب الطلاق الجديد، لأن المرأة الرجعية في حكم الزوجة في هذه المسألة.
0: قواك الله.
1: آمين وإياك.
0: ما معنى قول سيدنا جبريل عليه السلام للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين اختار اللبن، أي الحليب، اخترت الفطرة؟
1: قال العلماء: الفطرة هي الدين. وهنا نبين أن الخمر التي قدمها جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا اللبن ليست من خمر الدنيا المسكرة، بل من خمر الجنة التي لا تسكر ولا تصدع. خمر الدنيا المسكرة جبريل لا يعرضها على الرسول، ومن كان يظن لجهله أن جبريل عرض على الرسول خمر الدنيا من باب أن هذا فيه دليل على أن الرسول معصوم ولا يشرب الخمر ولا يختار الخمر، وأن جبريل كان يعلم أن الرسول لن يشرب الخمر لن يختاره، وليس من باب أن جبريل عنده احتمال أن الرسول قد يشرب الخمر فهذا لا يكفر، لكن كلامه فاسد.
0: زادنا الله علما وإياكم.
1: آمين.
0: فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: لي أخ كنت أزوره لكنه لا يزورني، فتركت زيارته، فماذا علي؟
1: هو المطلوب من المسلم أن يحسن إلى إخوانه سواء عرفوا له ذلك أو لم يعرفوا ذلك، يعني قابلوه بالمثل بالإحسان أو لم يقابلوه. وهذا الأمر يكون من أركان حسن الخلق، ويجب على المسلم المكلف أن يصل رحمه إن عرفوا له ذلك أو لم يعرفوا، أي إن لم يقابلوه بالمثل. هو لا يقول: أنا أنتظر أن يحسن إلي حتى أحسن إليه، بل يعقد قلبه على الإحسان إلى الرحم على كل حال. ويكون ثوابه أعظم وأجزل حين يصل رحمه التي تقطعه. فقد ثبت في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت.
0: أحسن الله إليك.
1: آمين وإليك.
0: وردنا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات تقول فيه: ما حكم الإجهاض؟
1: يجب معرفة أن كشف العورة بلا عذر لا يجوز، حرام. وقول علماء الحنفية بجواز الإجهاض قبل الشهر الرابع، يعني قبل نفخ الروح، يريدون به الإجهاض بالدواء ليس بكشف العورة. لذلك من قال يجوز أن تجهض المرأة مع كشف العورة يكفر، لأنه كذب الشريعة والعياذ بالله، إلا أن يكون متأولا لجهله بأنها إن لم تجهض تخشى عوارض مؤذية كنزيف ونحوه. فعادة العرب القدماء كانت بالنسبة للإجهاض هي الإجهاض بالدواء. وأما بعد الشهر الرابع، يعني بعد نفخ الروح، فلا يجوز الإجهاض بالإجماع، لأنه يكون الروح قد نفخ في الجنين، فيعد الإجهاض حينئذ قتل نفس، وهذا من الكبائر. ولتحذر المرأة من الذهاب إلى الطبيب الذكر بلا ضرورة مع كشف العورة عنده، كما تفعل كثيرات من النساء بلا عذر. فقد قال بعض أكابر العلماء إن كثيرا من الأمراض كانت لا تعرف في الماضي، الله ابتلى بها النساء لأنهن يعملن مثل هذه المعاصي. نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم.
0: شكرا لهذا التوضيح لهذه المسألة المهمة. أما الآن فنصل إلى السؤال الأخير في حلقتنا هذه. يسأل أحد المستمعين ويقول: سمعت منشدا يقول الله فوق عرشه، فما حكم ذلك؟
1: لا يجوز اعتقاد أن الله تعالى فوق العرش بذاته، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. لماذا؟ لأنه جعل الله ذا كمية، وجعله ذا حد، ذا مساحة، ذا مقدار. وقد قال الإمام الطحاوي السلفي في عقيدته التي هي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي هي عقيدة الرسول وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، حيث قال: تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فمن قال الله جالس على العرش، أو يحاذي العرش، أو على العرش بذاته، فوق العرش بذاته، فقد جعل لله حدا وكمية. ومن كان له حد وكمية ومقدار ومساحة لا يكون إلا حادثا مخلوقا. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وأما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو الإخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه، ولا يصح ولا يجوز تفسيره بالجلوس، لأن الجلوس من صفات المخلوقين. من هنا أيها الأحبة يتبين لكم أنه لا يستمع لكل من أنشد، لأن كثيرين في هذه الأيام لا يراعون الشريعة حين ينشدون. نسأل الله تعالى السلامة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وهكذا أيها الأحبة قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء مبارك بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدة، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدلة نمرة 2
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بالديوان.
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محلة كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد، مغامرة حقيقية، صحبة حلوة وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية؟ خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
9: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. وجه الرئيس نواف سلام كلمة إلى اللبنانيين حول الوضع المعيشي والاقتصادي، فأكد أن الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.20%، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4%. وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار النفط انعكسا على كلفة المعيشة في لبنان الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لافتا إلى تفهمه لمعاناة المواطنين، وشدد على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، مؤكدا أن أي انخفاض في كلفة الاستيراد والنقل ينبغي أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات. يستمر إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان، حيث دعت الرابطة إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس، مع الاستمرار في الإقفال التام والتعطيل القسري كل يوم جمعة. كما أعلنت رابطة متعاقدي الإدارات العامة الإضراب اليوم باعتباره إقفالا قسريا تسببه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 23 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 78 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,800,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,820,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,614,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,383,000 ليرة لبنانية. تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط إلى حد ما، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل، في ظل محادثات بناءة لإنهاء حربهما التي تسببت في اضطراب السوق بحسب رويترز. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.70% إلى 103 دولارات و53 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.60% إلى 90 دولارا و97 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل محال.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
5: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: بكم. لا يزال الجنوب اللبناني يتصدر الاهتمامات مع استمرار العدوان المتواصل، حيث تتعرض بلدة المنصوري لقصف مدفعي معاد، كما اقتربت قوات إسرائيلية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية من نوع D9 لمسافة نحو 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوتر الغربية جنوبي لبنان، حيث تواصل الجرافة اقتلاع الأشجار في عملية جرف مستمرة منذ يوم أمس. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وحارة صيدا. في إطار المفاوضات أفيد أن لا موعد رسميا محددا بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في طنبا، وسيغيب عنها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو التطورات الراهنة محليا وأقليميا، إضافة إلى الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان. وأطلع أرنو رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها خلال زيارته إلى عدد من الدول من بينها الجمهورية الإيرانية، كما تناول البحث الأوضاع في المنطقة عموما وفي دول الخليج خصوصا في ضوء الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. في سياق آخر، وقع النائب الدكتور عدنان طرابلسي مع مدير مستشار في الحرير الحكومي الدكتور محمد الزعتري اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب طلاب قسم العلاج الفيزيائي في الجامعة العالمية Global University، إضافة إلى الاتفاقيات السابقة في مجالي التمريض والتغذية. وتنص الاتفاقية على تدريب الطلاب الخريجين وتطوير قدراتهم لاكتساب الخبرة وتأهيلهم للاتجاه إلى سوق العمل. وأكد الطرفان على أهمية هذه الشراكة التي تشكل خطوة عملية نحو بناء جيل جديد. وقال النائب طرابلسي إن مستشفى في الحرير الحكومي لكل اللبنانيين، وأتمنى للإدارة والأطباء والممرضين والفريق العامل التوفيق والتقدم لخدمة أهلنا، كما أتمنى للدكتور محمد الزعتري التوفيق في مهامه لتطوير المستشفى بمعايير عصرية وتجهيزها وفق أحدث التقنيات. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء في 14 من الجاري لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. في المواكبة العربية والدولية للتطورات اللبنانية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي التقى أمس مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودريون الموجود في قطر، وعرضا لعلاقات التعاون بين قطر وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات في لبنان وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكد الخليفي وقوف قطر الدائم إلى جانب الشعب اللبناني وتطلعاته إلى التنمية والازدهار، مشددا على أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وعلى أهمية احترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها. معيشيا، توجه وزير الزراعة نزار هاني بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على دعمه المتواصل للقطاع الزراعي ومتابعته المباشرة لتصريف موسم التفاح اللبناني وفتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الوطني، مثمنا استجابة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف السعادي لطلب الرئيس عون من خلال تخصيص دعم بقيمة $1,000,000 لتسهيل تصدير التفاح اللبناني. معيشيا، أيضا أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانا اليوم أشارت فيه إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعلنت ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أيلول إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات. وفيما يتعلق بمدى انعكاس هذه الارتفاعات على أسعار المواد الغذائية في لبنان، طمأن بحصلي إلى أن التقلبات التي تشهدها أسعار السلع الغذائية عالمياً والتي تراوح بين 3 و5 وحتى 6% تعد طبيعية ولا تعكس وجود أزمة غذائية عالمية. مطلبياً، يستمر إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان، حيث دعت الرابطة إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس مع الاستمرار في الإقفال التام والتعطيل القسري كل يوم جمعة، كما أعلنت رابطة متعاقدي الإدارات العامة الإضراب اليوم باعتباره إقفالاً قسرياً تسببه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 23 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 78 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,800,000، بنزين 98 أوكتان 1,820,000، المازوت 1,614,000، أما قارورة الغاز 1,383,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، بحسب وكالة فرانس بريس. وقال بوزشكيان في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة إن الحوار لا يكتسب معنى ولا تتوافر له فرص النجاح إلا إذا قام على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وإذا كان خاليا من الضغوط والتهديدات. في الملف اليمني السعودي، تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في غرب تعز ومحيطها، مع تقدم القوات الحكومية في محاولة لفك الحصار عن المدينة والتقدم باتجاه البحر الأحمر واستكمال السيطرة على المخا وذباب. وتشهد جبهات جنوب مأرب والجوف عمليات عسكرية بالتزامن مع غارات على صنعاء ومحيطها واستهداف شبكة الاتصالات في صعدة، فيما يشكل المخزون الصاروخي للحوثيين تحديا أمام توسيع العمليات. في السياق، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر إقليمي بأن السعودية تستبعد إبرام هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين قبل أن تستعيد الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية. وشدد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه على أن المملكة لم تخضع لابتزاز الحوثيين العسكري. قالت الخطوط السعودية إن حادثة وقعت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض ما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإلحاق أضرار بطائرة كانت على الأرض، بحسب وكالة رويترز. وأكدت الشركة أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها، وإن رحلات الشركة وعملياتها في المطار عادت إلى طبيعتها اعتبارا من الساعة 6 مساء أمس. في الأراضي المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون فجر وصباح اليوم اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، والتي تمثلت في اقتحام المدن ومداهمة منازل المواطنين، إلى جانب استهداف قاطفي الزيتون وحرق أراضيهم الزراعية. من جهة أخرى، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد سيسو أن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية على مدى 3 سنوات تتطلب أكثر من 70 مليار دولار. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية هاجمت الليلة الماضية مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية بحسب روسيا اليوم. وفي بيان منفصل أشارت الوزارة إلى تنفيذ ضربة ثلاثية استهدفت تجمعات القوات الأوكرانية في محورين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع قادة دول رابطة الدول المستقلة أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الرابطة تجاوز العام الماضي 110 مليار دولار ووصل النمو هذا العام بحسب روسيا اليوم. نصل أخيرا إلى بلجيكا، حيث أعلنت وسائل إعلام بلجيكية عن إلغاء حوالي 140 رحلة جوية بسبب الاحتجاجات التي دعت لها نقابات عمالية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يتحول الطقس ليلا إلى غائم بسحب مرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 30، فوق الجبال من 11 إلى 27، أما في الداخل من 13 إلى 31 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ومفيد إن شاء الله بيجمعنا معكم كمان اليوم، فبطلب منكم ترافقونا وبهالحلقة اللي عنوانها براعم وخير.

من هني وصغار عم ينشأوا على حب الله وحب الأنبياء عليهم السلام، من هني وصغار عم يتعلموا القيم والأخلاق الحميدة مع الاعتناء بالدراسة الأكاديمية. أطفالنا براعم خير، ولأنه تربية الطفل رحلة طويلة فهي بتحتاج منا لرعاية كبيرة واهتمام كبير بزمن كتر فيه الجهل والبعد عن الدين.

نحن أطفالنا أمل المستقبل. عم نرافقكم كل مدي مع براعم خير عم تنشأ على حب الخير, واليوم كمان رح نتعرف على براعم حلوة عم تنشأ على حفظ القرآن الكريم والمتون الشرعية. رافقونا بهيدي الحلقة, حتشاركوا معنا على قناتنا على اليوتيوب وكمان عبر الاتصالات على 01-66-76-01 أو 02, وكمان رقم الواتساب هو ذاته اللي آخره 02.

0: فإذا بطلب منكم تنضموا أنتوا وولادكم لتشوفوا هالبراعم اللي عم تتفتح من هي وصغيرة على حب الخير وتعلم علم الدين وحفظ المتون الشرعية. تعرف أول شيء أنا رح خبركم، رح نتعرف على خيان اليوم معنا، أخت وخيا اللي هن حيعرفونا بدورهم عن حالهم. أهلا وسهلا فيك يا طه، عرفنا عن حالك، شو اسمك الكامل، قد عمرك، أي صف وأي مدرسة؟
1: طه علي عرفات مملوك، عمري 9 سنين، أنا بمدرسة الثقافة الإسلامية بالرابع الابتدائي.
0: أهلا وسهلا فيك يا طه. كمان أختك اليوم مستضيفينا معنا، عارفين عن حالك؟
2: ميرا عمري 7 سنين، أنا بثاني ابتدائي والثقافة الإسلامية،
0: كمان بثانوية الثقافة الإسلامية. خبريني يا ميرا، شو بتحبي هيك تعملي بأوقات الفراغ؟ ما عندك شيء مثلا، شو بتعملي؟
2: بعمل بقرأ قرآن وبعمل رياضة مثل كرة السلة والسباحة.
0: تحبي الرياضة وتحبي تحفظي قرآن مثل ما خبرتني الماما، خبريني شو حافظة من القرآن الكريم؟
2: حافظة سورة التين وسورة
0: أجزاء، شو حافظة أجزاء؟ أي جزء؟
2: جزء.
0: طيب لنشوف طه بركي بذكرك هلأ. طه خبرني شو بتعمل بأوقات الفراغ؟
1: بحفظ قرآن وبعمل رياضة مثل السباحة وكرة السلة وكرة القدم.
0: ما شاء الله، يعني انت وميرا بتحبوا الرياضة. وين بتعمل كرة القدم؟ خبرني.
1: بحجز محل مع رفقاتي وبمحل بملعب فوتبول.
0: يعني بتروحوا انت ورفقاتك؟ اكيد البابا بيوصلكم، حدا كبير بيوصلكم.
1: ماما بتوصلنا.
0: حلو حلو، تحياتنا للماما، انتو كلكم اليوم منورين استديو نداء المعرفة. خبرني كمان تنيناتكم بتحفظوا قرآن كريم، شو حافظين أجزاء؟ خبرني.
1: أنا حافظ جزء وحخلص جزء تبارك.
0: وصور قصيرة شو حافظين؟
1: حافظ صورة الزلزلة
0: وصور القصار اللي قبلها كمان، ما شاء الله. طيب خبرني يا طه، مين خبرتوا يحضركم اليوم بالحلقة؟ هات لنشوف.
1: ماما وبابا وتيتا وجدة وعائلتنا ورفقاتنا ومعلماتنا.
0: ما شاء الله. وميرا من خبرت يحضرها؟ من هلأ عم يحضريك؟
2: ماما وتيتا وجده وعائلتنا كلهم.
0: يا سلام، ورفقاتنا
2: ورفقات ومعلمتنا ونظارنا.
0: تحية لكل رفقاتكم ومعلماتكم وأهلاتكم خاصة. طيب ناخد بريك قصير كتير ونرجع لكم.

0: يعني أنا بهنيكم من قلبي إنه عم تحفظوا ما شاء الله جزء عمّا جزء تبارك وصور قصيرة. ممتاز يا ميرا وممتاز يا طه، وعم بتكملوا بالحفظ؟
1: إيه
0: عم بتكملوا إن شاء الله. بيجي وقت بتقولوا لي خلصنا كمان جزء
1: تبارك.
0: تبارك، وفي أجزاء كتيرة بالقرآن الكريم كمان بدنا نخلصهم. شو يا ميرا؟ إن شاء الله منقول يا رب. طيب حافظين متون شرعية كمان؟ شو حافظين؟
1: حافظين عقيدة المسلم.
0: شو بعقيدة المسلم؟
1: هو كتيب بيكون
0: كتاب عقيدة المسلم. بتتعلموا فيه شو؟ خبرني شو فيه بقلبه؟
1: رسالة ابن عساكر،
0: رسالة ابن عساكر، والمتن الجمزوري كمان في أحكام التجويد،
1: وكمان في
0: العقيدة الصلاحية. يعني في عدة متون مجموعين بكتاب واحد اسمه عقيدة المسلم. طب أنا بعرف الأولاد كلهم من هني وصغاري بيحفظوا رسالة ابن عساكر. من أي عمر بلشتوا تحفظوها؟
1: أنا عمري شي 5 سنين.
0: شي 5 سنين. طيب شو رأيكم تسمعوني مقطع اثنيناتكم مع بعض؟ يلا. قال الشيخ،
2: قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: أعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: ما شاء الله عليكم، بسم الله عليكم. شي حلو هذا كلام بالتوحيد. حلو كتير انكم تحفظوه وتحفظوا متون شرعية. كمان خبرتني يا طه قبل الهوى انه انت عم تحفظ بكتاب الأربعون النووية، كله احاديث نبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيك تسمع لي اول حديث موجود بهذا الكتاب؟
1: عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. هيدا أول حديث بكتاب الأربعون النووية. وناوي يا طه تكمل تحفظ الأربعين الحديث الموجودين؟ ما شاء الله. وميرا بدنا نبلش نحفظ كمان بالأربعون النووية، شو رأيك؟ إن شاء الله تعالى. طيب بخبركم أحبابي، إذا حابين تشاركوا معنا على اليوتيوب بدي إياكم تجاوبوني على هالسؤال مع اسم الطالب، اسم الولد اللي حابب بيشارك وعمره ومن أي منطقة عم يحكي. بدكم تجاوبوني في أي سورة موجودة هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء. هنقول هني بدهم يجاوبوا. وفيكم تتصلوا فينا كمان على 01-66-76-01 أو 02، وتابعونا بهيدي الحلقة وبدي شوف مين حيتشجع منكم ويحفظ مثل ميرا ومثل طه.

0: بدي أخبركم أحبابي، أذكركم بالمشاركة على قناتنا على اليوتيوب. في أي سورة موجودة هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء؟ تكتبوا الجواب مع اسم الطالب وأدي عمره ومن أي منطقة عم تحكوا. وبدي أذكركم أنه في معنا هديتين لليوم، هدية عبر اليوتيوب وهدية عبر الاتصالات، ما تنسوا الاتصالات. وكمان ميرا وطه حيكون لهم كل واحد هدية. طيب ناخد أول اتصال يا عمو مجد. ألو ألو ألو، أنا معكم على الهوى، يا ترى مين معنا؟ الهيئة ما عم يسمعونا يا عمو مجد، عم يلتهوا. ألو ألو، مين معي؟
1: شادية عثمان.
0: حبيبتي يا شادية، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت وين هلأ عم تحكينا؟
1: بألمانيا.
0: رجعنا على ألمانيا، خلص وصارت عم تسمعنا من هنيك شادية. شادية الحلوة، شفتي معي طه وشفتي ميرا الحلوين ما شاء الله؟
1: بعرفهم.
0: بتعرفيهم؟ من وين بتعرفيهم؟
1: عندهم على الجبل. بتطلع لعندهم على الجبل.
0: بتطلعي لعندهم بالصيفي بالجبل شادية عثمان؟ بتعرفوا على شادية عثمان؟ مبسوطين لأنها شاركت؟ طيب هلا بعد شوي حتحطوا هيدي على دينيكم مشان تسمعوا الاتصالات وتشاركوا معنا. شادية، شو حافظة هيك شي تسمعينا إياه؟
1: سورة الفلق، قصدي الإخلاص.
0: يلا سمعينا سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: حبيبتي يا شادية، بس بدي إياكي تعملي القلقلة، قل هو الله أحد الله الصمد، بتتدربي عليها بالبيت. إيه اتفقنا، وانا مبسوطه منك كتير، بدي اياكي دائما تحفظي وتبلشي بالسور القصيره من القران الكريم. اتفقنا؟
1: ايه
0: حبيبتي، كتير انبسطت باتصالك، خليكي معنا،
1: بارك الله فيك.
0: امين وفيكي حبيبتي، مع الف سلامه.

0: فإذا عم بتشاركوا معنا عبر قناتنا على اليوتيوب في أي صورة موجودة هذه الآية الكريمة اللي هي أصرح آية في التنزيه، في تنزيه الله، في توحيد الله، بأنه الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. وين موجودة هذه الصورة؟ اذكروا لنا إياها. ناخد اتصال، يلا بناخد اتصال هالمرة. طه حيتعرف على متصل جديد، تفضل يا طه.
1: ألو، مين معنا؟ ألو
2: ألو،
1: مين معنا؟
2: محمد نور.
0: محمد نور، أهلا وسهلا بمحمد نور.
1: شو حافظ فيه؟ سمع، أدي عمرك؟
2: عمري 5.
1: شو حافظ فيه سمع؟
0: شو حافظ فيه تسمعنا إيه؟ حديث شريف، مقطع من متن؟
2: صوت
0: واطي، صوت واطي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: حبيبي يا محمد نور، كثير انبسطت فيك. أنا كمان بدي منك تقلقل قل هو الله أحد. يا سلام، شو حلوين الأولاد لما بيحفظوا قرآن كريم. برافو عليك يا محمد نور، واسمك نزل معنا حتى يبعنا لآخر الحلقة.
2: كمعك أختي؟
0: يلا أكيد. ألو، يلا تعرفي علي.
3: ألو، مين معنا؟
0: قربي على المايك.
3: ألو
2: ألو،
3: مين معنا؟
2: سويب يا فاول.
0: شو الاسم؟ شو الاسم الصغير؟
2: سويب يا فاول.
0: يا عين،
3: أدي عمرك؟
2: 3 سنين.
0: 3 سنين زغطورة. يا تورا ما بعرف 3 سنين، حافظة شي تسمعنا إيه؟
3: حافظة شي تسمعنا.
2: قال الشيخ فخر الدين أبي وفاكرة رحمه الله أعلم أن صدى الله وإياك أن يذب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل كنا
0: واحد في ملكي، في ملكي. ما شاء الله جويريا، كتير أنا مبسوطة لأنك عم تحفظ رسالة ابن عساكر، شي كتير كتير حلو. بدي إياكي شي يوم تقولي لي خلصتها كلها ياتا. إيه؟ عم بحفظ صور من القرآن الكريم كمان. برافو عليك يا جويريا الحلوة، أنا كتير كتير انبسطت فيكي.
2: بارك الله فيك.
0: آمين، وفيكي حبيبتي، مع ألف سلامة.

0: يا سلام، نقرأ قرآن الرحمن، نقرأه كل الأحيان، جميل جدا. مثل هالبراعم الصغيرة اللي عم تحفظ قرآن كريم من هني وصغار ومتون شرعية. طيب خليكن عم بتشاركوا معنا مع اسم الطالب وعمره، من وين عم تحكونا، لحتى نعرف مين هيربح معنا اليوم هديتين تقدمت نداء المعرفة. انتم جاهزين اشياء كتير اليوم، سمعتوني قبل الهواء اشياء كتير، بس ان شاء الله يسع الوقت. انتم عملتوا تجربة مميزة يا طه، بتكون تخبرونا عنها، في شي كتير حلو عملتوه، شو هو؟
1: في مرة في تجربة كتير حلوة مميزة عملناها.
0: شو هي؟
1: احنا على المدينة
0: وما منورة.
1: منورة مع عائلتنا.
0: رحتوا على المدينة المنورة؟ شو يا ميرا؟ رحتوا على المدينة المنورة. طيب خبرني كيف كان شعورك يا طه لما عرفت انك رايح على المدينة المنورة، ومين خبرك؟
1: كنت كتير محمس ان رايحين على المدينة المنورة، بابا قال لنا رايحين، فصرنا نعد الايام.
0: كيف صرتوا تعدوا الايام؟ في شي عملتوا؟
1: عملنا ورقة وصرنا نعد ونشحط كل يوم.
0: تحطوا كل يوم عم يمروا وتشوفوا كم يوم بعد فيه لحتى ايش الوقت ورحنا على المدينة المنورة. خبرني شو عملتوا هنيك؟
1: هنيك رحنا كتير زيارات، ورحنا عند النبي، زلنا النبي، ورحنا على الروضة.
0: رحتوا على الروضة، شو شفتوا هنيك؟
1: شفنا هنيك ناس كانوا عم بيشوف، كانوا هنيك بالروضة.
0: شو عم بيشوفوا؟
1: كانوا عم بيصلوا.
0: ايه؟
1: وكانوا عم بيطلعوا على محل من مدفون النبي.
0: شو في فوق قبر النبي؟
1: في قبة خضراء.
0: قبة الخضراء. كيف شفتها؟ كيف الأيطة؟
1: كانت كتير كبيرة.
0: حلوة كتير.
1: كتير.
0: شو حلو، خبرني بعد هيك منشان نشوق الكل، شو عملتوا بعد؟ شو شفتوا؟
1: ورحنا كمان زيارات، ورحنا على جبل الملائكة.
0: جبل الملائكة، خبرني ليش اسمه جبل الملائكة؟
1: لأنه نزلوا منه الملائكة، كان في معركة.
0: ونزلت الملائكة هنيك، عشان هيك هي أرض مباركة. شو عملتوا هنيك؟
1: هنيك أنا جبت رمل وعلى بيروت
0: مشان البركة، لأنه البركة. أرض مباركة، سبحان الله. في شي بعد بدك تخبرنا إياه بهالرحلة؟
1: كان بسطنا كتير.
0: طيب هلأ خلي ميرا تخبرنا شو عملتي بالرحلة، هات لنشوف.
2: أول ما رحنا كنا كتير مبسوطين.
0: شو عملتوا؟ شو شفتوا؟ خبريني.
2: شفنا كانوا عالم عم بيصلوا، عم بيطلعوا على الكعبة.
0: الكعبة قدي حلوة الكعبة؟
2: كتير
0: يا طه. كيف لما اول ما شو عملت اول ما شفت الكعبة او قبل ما تشوف الكعبة شو صار؟
1: قالونا الحملة،
0: مسؤولين بالحملة،
1: المسؤولين هنيك انا نغمض عيوننا لكن اول مرة منشوف الكعبة.
0: حمسوكن. اول شي بتغمضوا عيونكم، بعدين
1: هنيك بنرجع بنفتحهم،
0: بيقولوكن فتحوا عيونكم وتطلعوا على الكعبة المشرفة. وصف لي اياها.
1: كتير كبيرة وحلوة.
0: كتير كبيرة وحلو. صرت تدعي هوني؟ صرت تدعي يا ميرا؟ شو دعيتي؟
2: انه صرت اقول انه اللهم بارك على امي وابي و
0: صرت تدعي للماما والبابا واللي بتعرفيهم. حلوة الكعبة ما هيك؟ طيب تعبتوا شي هوني؟
1: لا
2: شوي.
0: وين تعبتوا اكتر شي؟
1: بالصفا والمروة.
0: السعي بين الصفا والمروة. تعبتوا ولا
1: لا؟ شوي تعبنا
0: يعني. بس كنتوا شو
1: محمسين كثير؟
0: متحمسين ومبسوطين. طيب يا ميرا بتحبوا انه تعيدوها؟ تعيدوها ان شاء الله، بتعيدوها بركي انا بكون معكم. حدا بيعرف، الله اعلم. طيب في اتصال يا عمو مجد؟ في اتصال، نطرناكم شوي بس كانت الخبريه والتجربه المميزه اللي عملوها حلوه. الو، مين معنا؟
3: الو،
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
3: هنادي.
0: شو العيلة؟
3: زعرت.
0: اهلا وسهلا فيك يا هنادي حبيبتي. قد صار عمرك؟
3: 11 سنة.
0: ما شاء الله، عم نواكبكم من سنة لسنة، حلو كتير. طيب يا هنادي في شي حافظتي لو ما سمعتي؟ انت شو حافظة؟ متون شرعية، قرآن كريم، متن المختصر كلياته؟
3: لا نصه.
0: اذكري لي عناوين او المقدمة اذا بديك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وبعد. هذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها، من الاعتقاد ومسائل فقهية، من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي.
0: ما شاء الله عليك يا نادية، كثير كثير مبسوطة فيك، ذكرتيني بحالي، كنت أكبر منك بشوي، حفظت المختصر الحمد لله بفضل الله. لا ما حسمع لك يا مجد، أنا هون ما بسمع، أنا بسمع. طيب يا هنادي اسمك نزل معنا وتابعينا لآخر الحلقة،
3: بارك الله
0: آمين وفيكي، مع ألف سلامة. تفضل يا طه في اتصال جديد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مين معنا؟
4: للوى شاتيلة بنت ميان.
0: أهلا وسهلا فيكي يا للوى،
1: قد عمرك؟
4: 9.
1: إيش عبالك تسمع؟
4: رسالة ابن عساكر.
0: يلا كمان نسمع.
4: قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: أعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما.
0: بارك الله فيك يا لولو، وأنت حفظتيها كلها؟
4: نعم.
0: ما شاء الله عليك، بدي منك كمان شجعك أكثر تحفظي بعض مدود شرعية وقراء وقرآن كريم، شو رأيك؟ اتفقنا؟
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بدي استضيفك شي يوم بالحلقة تكوني حافظة عدة أشياء.
4: أوكي.
0: إن شاء الله تعالى، حاحط لك اسمك إن شاء الله. بارك الله فيك يا لولو، مع ألف سلامة.
4: بارك الله فيك.
0: آمين وفيك، مع ألف سلامة. حبيبنا اليوم كمان طه وميرا حافظين مدائح نبوية في مديح كتير حلو بدون يسمعونا إياه. أول شي منبلش بمولاي مع بعض، 1 2 3
5: مولاي.

0: الكل صلى
1: الله عليه وسلم. بدي اسمع أنشودة في التوحيد. يلا ميرا.
2: لو كان هناك إلهان واختلف الأول والثاني، فأراد الأول أن أحيا والثاني أن يتوفاني. لا يقبل عقل الإنسان موتي وحياتي في آني، مت فقد عجز الأول أو عشت فقد عجز الثاني. إن قالوا اتفق الاثنان فأجبهم لا يتفقان، إلا لما لا يستغني أحد الاثنين عن الثاني. سبحان الله الرحمن لا يشبه مطلق إنساني، ليس المصنوع كصانعه، ليس الباني كالبنيان.
1: ما شاء الله، حلو كتير، حلو كتير هيدي الأنشودة وكلامها بالتوحيد رائع جدا جدا. أنا كتير مبسوطة فيكم اليوم. في اتصال يا عمو مجد؟

0: سلام. شيء حلو كتير. أنا بتمنى كلكم كلكم تحفظوها ببيوتكم وتكون عندكم إياها وتحفظوها الكلمات الحلوة. الله يبارك باللي ألف الكلام ولحن الألحان وزبط الأشياء وصارت كتير حلوة. طيب بناخد اتصال. تفضل يا طه. اتصال جديد.
1: ألو. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مين معنا؟
1: نزار حلبي.
0: قدام لك نزار حلبي.
1: 9 سنين.
0: من وين عم تحكي يا نزار؟ أي منطقة؟
1: أبو حيدر.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: شو ما بالك تمية؟
1: صوت الزلزلة.
0: تعرفوا لنزار؟
2: دايما
0: قلت لي
2: في ما بالصف.
0: يا سلام عشان هيك عم يتصل. طيب شو بده يسمعك نزار هلا؟
2: شو بدك تسمع؟
1: صوت الزلزلة.
0: صورة الزلزلة. يلا مقطع قصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: اسمك نزل معنا. مع ألف سلامة. يا ترى في اتصال جديد يا عمو مجد؟ هلأ ما في اتصال. لمين هيك بتحبوا توجهوا تحية اليوم اللي عم يحضروكم؟ شو بتحبوا تقولون؟ شو لمين بتحبوا توجهوا تحية؟
1: لماما وبابا ولعائلتنا وللمعلمات ورفقاتنا ونظارنا وكمان لحاج سعد بغدادي.
0: تحياتنا لإله. يلا بناخد اخر اتصال. عمو مجد عم بيقول تفضل يا ميرا.
2: الو مين معنا؟
3: رانيا رفاعي.
0: دانيا او رانيا؟
2: رانيا.
0: رانيا اهلا برانيا.
2: شو حابة تسمع يا رانيا؟
0: ما عرفنا، ما تعرفنا بعد على رانيا. قد عمرها؟ من وين عم تحكي؟ اي صف؟ يلا تعرفي على تعرفي انت لرانيا؟ ليه ما قلتي لنا؟ طيب يلا.
2: قد ايه عمرك يا رانيا؟
3: 9.
2: شو حابة تسمعي؟
3: سورة الزلزلة.
0: لا سورة الزلزلة ما سمعوها؟ سمعوها من شوي؟ نسمع شيء تاني؟ سورة قصيرة او متن؟ يلا أسرع من عقيدة المسلم. شو حافظة؟ حديث
3: سورة
0: شريف.
3: الفيل.
0: سورة الفيل. يلا سورة الفيل.
3: يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل

0: بحجارة
1: من
0: عيدية بحجارة من
1: بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
0: صدق الله العظيم، برافو عليك يا رانيا، عم بتجيبي أحكام بالتجويد مهم كتير، برافو. اسمك نزل معنا يا رانيا، هناخد بريك كتير كتير قصير.

أحبابنا، لأنه أطفالنا أمل المستقبل، لهيك عم نرافقكم كل مدي مع براعم خير عم تنشأ على حب الخير، فتابعونا دايما. وهلأ صار مطلوب بنقول اسم رابحين معنا لليوم. أول اسم رابح معنا، جهزوا لي حالكم، مبارك لإلك يا نزار حلبي. أما تاني اسم رابح معنا، مبارك لإليك يا جوري عسكر. فإذا مبارك لنزار حلبي ومبارك لجوري عسكر، ربحتوا هديتين تقدمت نداء المعرفة. أما هلأ ميرا بدها تشيل عن راس السماعات لأنه بدها تحط شي أحلى منه، شيليون، بدها تحط لي هالبوند اللي بيشبه التاج، عملته من شغل إيدي، تفضلي حطي. شوفوا لي ميرا كيف صارت قدي حلوة بهيدا البوند الحلو مع الإسوارة الحلوة، وكلهم لابقين على التياب الحلوين اللي لبستهم. لا خلص بدون هيدا خلصت الحلقة.

0: فإذا أحبابنا بدي منكم تكونوا مثل طه وميرا، تحفظوا وتملوا أوقات الفراغ بالخير. صار وقت نودعكم، وأنا وطه وميرا نقلكم إلى اللقاء بإذن الله. بس ميرا بدها توجه تحية لحدا على السريع، لمين؟ في حدا خاص؟
1: وجه تحية لمدير مدرستنا مس هدى فخوري.
0: تحياتنا الكبيرة لها وكل المعلمات اللي عم يتعبوا عليكم والإداريين. صار وقت نقول شو منقول لهم؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم إلى اللقاء بإذن الله.

0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01-651-748.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058.
9: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. الرئيس عون بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في التطورات المحلية والأقليمية وأوضاع الجنوب. الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان في تمام الساعة 11 من قبل ظهر الأربعاء المقبل. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان نجاح المباحثات مع واشنطن رهن غياب الضغوط والتهديدات. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير الأشغال الفلسطيني إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 70 مليار دولار. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة إحاطة بشأن اليمن. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مقتل 3 في هجومين على مطار في الرياض. الجيش الروسي استهدف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ودمر سفينة شحن عسكرية في ميناء نيكولايف. فرنسا تستجيب لاحتجاجات الطلاب بخطة لتوفير أكثر من 3000 معلم بديل. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع مستقر ودافئ، ومن المتوقع أن يتحول ظهر الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. حس

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. الحمد

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب. شهادي بتكتب عزم عجبين الزمان، بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب. أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامي وللعزيم بواب. نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب. بعدك حسام الدين حامل اللي كان، همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

سر الصدقة. روي أنه كان بمصر تاجر تمر اسمه عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال، فقالت: يا سيدي، ألا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا، وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله، فأوقفها على الباب، ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل، ثم نام، فرأى في الرؤيا حوراء لم ير الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها، فألبسته الحلة وجلست معه. فقال لها: من أنت؟ فقالت: زوجتك في الجنة. فقال: فبما نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد عبق المكان طيبا، فتوضأ وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. اللهم اكفنا هم الدارين، وعافنا يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات

0: الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه، وآدم فيهم، والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي، ومن قيد الذنوب مريح.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وشرطها، يتكلم عن صلاة الجمعة، وقت الظهر، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر. وتعرفون أن الظهر يعرف إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فهذا علامة على دخول وقت الظهر. وخطبتان قبلها، يعني لا بد من خطبتين قبل صلاة الجمعة فيه، يعني في وقت الظهر، يسمعهما الأربعون، يعني يسمع أركان الخطبتين الأربعون، لا بد أن يسمع الأربعون أركان الخطبتين. أما إذا لم يسمعوا غير ذلك لا يؤثر على صحة الجمعة. وأن تصلى جماعة بهم، يعني لا بد في صلاة الجمعة أن تصلى جماعة، يعني لا يصح أن واحد يصلي الجمعة وحده يقول صلي صلاة الجمعة، لا، لا يصح. وألا تقارنها أخرى ببلد واحد، يعني إذا لم تكن حاجة لإقامة أكثر من جمعة تصلى جمعة واحدة كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، يصلون جمعة واحدة، يأتي الذين هم في النواحي الأخرى إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد الرسول في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لذلك فقهاء الشافعية قالوا تصلى جمعة واحدة في البلد إلا إذا كان لا يسعهم مكان واحد. اليوم ببيروت لو أراد كل المسلمين أن يصلوا الجمعة واجتمعوا في مسجد واحد يسعهم، ولو كان هذا المسجد كبيرا لا يسعهم، لكن إن كانوا يريدون أن يعددوا بسبب الكثرة يكون هذا التعدد على حسب الحاجة، بقدر الحاجة ما يحتاج إليه، أن يكون هذا العدد مثلا 5 جمعات 6 جمعات على حسب الحاجة يفعلونه. فإن سبقت إحداهما بالتحريمة، يعني تأخرت عن تحريمة الإمام الذي خطب الجمعة وأراد أن يصلي الجمعة، سبقت هذه التحريمة تحريمة الآخرين، صحت صلاة هؤلاء دون غيرهم، قلنا إذا لم تكن حاجة إلى تعدد الجمعة في البلد. صحت السابقة ولم تصح المسبوقة، يعني الذين سبق إمامهم لما قال الله أكبر هم صحت جمعتهم والآخرون لا. هذا إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد. فإن شق ذلك، يعني كان شاقا عليهم صعبا عليهم، صحت السابقة والمسبوقة، كحال أكثر البلاد اليوم لا يكفيهم مكان واحد لإقامة صلاة الجمعة. الشرح: شرط صحة الجمعة أن تقع وقت الظهر، فلا تقضى الجمعة جمعة، يعني إذا فاتتهم الجمعة وأرادوا أن يصلوا ماذا يصلون؟ يصلون الظهر، فاتتهم جمعة يصلون الظهر، لا يقول أصلي الجمعة قضاء، إنسان فاتته الجمعة يصلي الظهر، وإنما تقضى إذا فات وقتها ظهرا، إنسان كان نائما فاستيقظ في وقت العصر في يوم الجمعة فأراد أن يقضي ما فاته له الجمعة، لا ينوي قضاء الجمعة، ينوي الظهر قضاء. وتدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، يعني إذا إنسان أدرك الجمعة عقب تكبيرة الإحرام مع الإمام أدرك الجمعة، أدركها في ركوع الركعة الأولى أدرك الجمعة، أدركها في ركوع الركعة الثانية، يعني أدرك ركعة أدرك الجمعة، أدرك دخل في الصلاة في صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، يعني لم يدرك ركعة مع الإمام. فهون ماذا يفعل؟ يقول أصلي الجمعة جماعة الله أكبر، لكن ماذا يصلي؟ 4 ركعات. يعني لذلك الفقهاء هنا يقولون نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى، لأنه نوى الجمعة، وكم ركعة صلى؟ 4. شوفوا 4 الظهر، فبيقولوا نوى ما لا صلى صلى ما لا نوى. فالإنسان بده يتعلم حتى يعرف. بعض الناس يدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير، حكيت لكم بعض الناس سلم الإمام سلم وما جاب ولا ركعة، لا جاب ركعة ولا ركعتين ولا أربعة، وماذا يلزمه؟ أن يأتي بأربع ركعات، لأنه ما أدرك ركعة من ركعات الجمعة مع الإمام، فيلزمه أن يأتي بأربع ركعات. بس الجاهل شو بيقول؟ ما هي صلاة الجمعة ركعتين، خلص أنا لحقته بالتشهد بقوم جيب ركعتين، لأنه ما تعلم. وهل جهله يخلصه؟ لا. ينقذه؟ لا. يصلح له عمله؟ لا. بخلاف ما كثير من الناس هلا بفكروا انه الجهل بيدافع عنه او بيخلصه بمرق له الحال بمشير الحال، لا، الامر منه هيك. مش كثير مثل ما حكى الشيخ محمد الله يبارك فيه، كثير من الناس ببلادنا اذا حصل من واحد كفر وعنده شيء من الندم يعني على ما حصل منه، كثير منهم بيقول استغفر الله. تيجي بدك تحكي معه بيقول لك استغفر الله. شو يعني استغفر الله؟ يا رب اغفر لي. طيب الإنسان الذي هو قائم على الكفر يغفر له إلا أن يدخل في الإسلام؟ لا. فإذا ما بتنفع كلمة أستغفر الله، شو بده يقول اللي وقع في الكفر؟ شهادتين. أكيد بده يتخلى عن الكفر، مش بيكون قائم على الكفر وعم يتشهد، ما لا تقبل منه. يعني واحد مثلا ما بيعتبر أنه إن سب الله كفر، سب الله وتشهد، هل بتنفع الشهادة؟ لا. ليش؟ لأن عقيدته فاسدة. في كتير ناس هيك بيجي وقت بيقول لك هلأ صفاء ورواء خليني اتشهد، شو بيكون هو في اعتقاده؟ انه اذا غضبان وسب الله ما بيكفر، او عم يمزح واستهزأ بالله ما بيكفر. فهل تنفعه الشهادة هاي مع كونه على عقيدة فاسدة؟ لا. مش المنافقون من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقادهم فاسد، يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. شو بيقولوا بلسانهم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن بقلبهم كفر، اعتقادهم كفر. هل ينفعهم التشهد وهم قائمون على الكفر؟ لا. هذه مطلوب أن تعلم للناس حتى يعرفوا أنهم إن وقعوا في مثل هذا لابد أن يتشهدوا مع خلو الاعتقاد عن الكفريات، مع وجود الاعتقاد الصحيح في القلب. يعني لما يجينا واحد كافر معلن، واحد كافر معلن مجوسي مثلا، قال لك أنا ما بعرف شو يعني إسلام، قل لي شو يعني إسلام، ما بيعرف، بتقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، ما هو عم بيقول لك ما بعرف، بتقول له شو يعني الإسلام، شو يعني الإيمان بالله والرسول، بعدين بتقول له انطق بالشهادتين للدخول في الإسلام إن اعتقد الحق. أما إذا جاءك واحد عرفان قال لك أنا عرفان كل شيء عن الدين الإسلامي واعتقد بوجود الله ولا أعتقد أنه يشبه شيئا واعتقد أن محمدا جاء بالإسلام، بس بدي منك تقول لي كيف بدخل بالإسلام، شو بتقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا إذا واحد سألك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ماشي بسفر مع الصحابة، بيجي واحد مشرك ما جالس الرسول قبل هذا ويقول له الرسول هل لك إلى خير؟ فيقول وما هو؟ يقول تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا قال لك كيف الرسول قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما شرح له، ما شرح له أركان الإيمان، ما شرح له أركان الإسلام، ما شرح له هالأشياء هاي، لأن ذاك عربي ويفهم من كلمة تشهد أن لا إله إلا الله تعتقد أنه لا خالق إلا الله وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وتعتقد أن الله أرسلني بدين الإسلام، بيفهمها لما يسمعها. بس هلأ لأنه الناس بعاد عن اللغة العربية، إذا واحد قلت له لا إله إلا الله محمد رسول الله أحيانا ما بيفهم شو معناتها. هلأ أسأل كثير من الناس شو يعني لا إله إلا الله، كثير منهم قد يقول لك إنه الله واحد، لا إله إلا الله، إنه لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن نعبده إلا الله. بس كثير منهم ما بيعرفوا أنه هذه تعني أن الله لا يشبه شيئا وأن الله وحده الذي يخلق يبرز من العدم إلى الوجود. كثير من الناس ما بيعرفوا. أما هؤلاء الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منهم النطق بالشهادتين، فهموا من كلمة الرسول تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله المعنى، فنطقوا بالشهادتين بعد الاعتقاد الصحيح. وشو كمان؟ التخلي عن الاعتقاد الفاسد، أنه هو إذا اعتقد الصواب بده يكون تخلى عن الاعتقاد الفاسد، هذا المعنى، هذا معناه. وأما إذا لم يدرك المأموم الإمام إلا بعد الركوع من الركعة الثانية، لأن الواحد كيف يدرك ركعة مع الإمام إذا أدرك الركوع؟ فهو هذا الإنسان أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع من الركعة الثانية، يعني لحق الجمعة الجماعة، لكن ماذا يصلي الآن؟ قلنا يصلي 4 ركعات لأنه ما أدرك ولا ركعة، يعني الآن هو لحق الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة وسينوي الجمعة، لكن شو بيصلي؟ قلنا 4 ركعات. فإنه عندئذ ينوي الجمعة ويصلي 4 ركعات. هذه الأمور يا أحبابنا احفظوا العبارة اللي بيستعملوها العلماء، تسمى أمورا تعبدية، يعني ما بيرجع فيها الواحد للرأي، تعبدية، لأنه قال واحد يقول لك يا أخي طب ما هو لحق الإمام وهي الصلاة جمعة، ليش بده يصلي 4 وصلاة الجمعة 2؟ شو بتقول له؟ هذه الأمور تعبدية، مثل المرأة إذا مات زوجها قديش بدها تتربص، يعني لا تتزوج، تبقى معتدة 4 أشهر و10 أيام. طيب هي إذا أرادت أن ترى أنها ليست حاملا شو بتنطر؟ إذا جاءها الحيض بحسب العادة ترى أنه هي منها حامل، طيب ليش بدها تنطر 4 أشهر و10 أيام؟ لأن الله أمر بذلك، فهذا أمر تعبدي. نحن منروح على الكعبة إذا أردنا الطواف حولها، إن كان طواف التحية أو طواف العمرة أو طواف الحج، كم مرة منطوف حول الكعبة؟ 7 مرات. قد واحد يقول لك ليش 7؟ ليش مش 8 أو 6؟ شو بتقول له؟ هذا أمر تعبدي. ليش عم نصلي العصر 4 ركعات؟ أمر تعبدي. كل العبادات لو لم ندرك الحكمة من عين هذه العبادة، أنه شو الحكمة بخصوص هذه العبادة، كل العبادات فيها حكمة، وهي إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. إذا واحد سألك الله لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى صيامنا ليش منصوم، لا يحتاج إلى صلاتنا ليش منصلي، لا يحتاج إلى حجنا ليش منحج، كل العبادات الحكمة من هذه العبادات إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر، يعني نحن المكلفين توجه إلينا الأمر، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نصلي 5 صلوات، الله ليس بحاجة لصلاتنا. فإذا واحد قال لك ليش بدنا نصلي 5 صلوات؟ الله منه بحاجة لصلاتنا، ليش بدنا نروح على الحج إن استطعنا؟ ليش بدنا نصوم رمضان ونكون منجوع برمضان؟ منجوع ونعطش في رمضان، ليش؟ شو بتقول له؟ هذه العبادات كلها الحكمة منها إظهار انقياد العبد لربه. شو يعني دون التوقف على سبب ظاهر؟ لو ما عرفت أنت الحكمة من عين هذه العبادة بتقول أنا أطيع ربي، الله أمرني يجب علي أن أطيعه، وبهذا يظهر تفاوت العباد على حسب من قادوا لربهم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. عشان هيك بتشوف ناس درجتهم عالية وناس درجتهم دون ذلك، في ناس عصاة في ناس أتقياء، على حسب ما هو ينقاد إلى الله تبارك وتعالى بتمام أداء العبادات، بتمام أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هيك بيظهر تفاوت الناس، هذا يطيع الله أكثر فهذا ثوابه أكثر، هذا درجته أعلى لأنه اتقى الله، وهكذا. هذه احفظوها مشان إذا واحد سألك شو الحكم من الصيام تقول له إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. شو الحكم من الصلاة؟ بتقول له نفس الشيء. شو الحكمة من الحج؟ تقول له نفس هذه العبارة التي ذكرتها. ويشترط في الخطبتين أن يسمعهما 40، يعني أن يسمع 40 الأركان، أركان الخطبتين، وأن تصلى جماعة بهم، وألا تقارنها أو تسبقها جمعة أخرى ببلدها، أنه إذا سبقتها جمعة شو حتكون السابقة؟ هي اللي صحت. قال الشافعي رضي الله عنه وإن كبرت البلد، لما قرأها الشيخ رحمه الله قال مش هيك معقول. نعم. قال أصحابه، يعني قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه، يعني إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإن تقارنتا يعني الإمام في هذه الجمعة والإمام في تلك الجمعة مع بعض قالوا الله أكبر في نفس الوقت يعني تكبيرة الإحرام بطلتا، اثنيناتهما صحوا. وكذلك إذا لم تعلم السابقة، والعبرة في السبق والمقارنة بالرأي من تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الإمام، يعني تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام، اللي قال الراء قبل هو يكون سبق غيره من الأئمة في صلاة الجمعة. ويشترط أبو الهاي، وتشترط خطبتان قبلها يعني قبل الصلاة بعد دخول الوقت، فلو ضاق الوقت عن الخطبتين والركعتين صلوا ظهرا، يعني إذا تأخروا بحيث لا يستطيع هذا الإمام أن يخطب خطبتي الجمعة ويصلي بهم في وقت الظهر، ضاق عن ذلك يصلون الظهر لا يصلون الجمعة، لأنه لن يدركوا الصلاة في وقت الظهر، وإذا لم يدركوها في وقت الظهر لا تصح الجمعة، فلذلك يصلون الظهر. هذا فيما لو حصل هذا. قال المؤلف رحمه الله: وأركان الخطبتين حمد الله، يعني أن يقول الخطيب الحمد لله أو أحمد الله أو إن الحمد لله أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والوصية بالتقوى فيهما، يعني هذه الأركان تشترط في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، الوصية بالتقوى كأن يقول اتقوا الله مثلا يكفي هذا، وآية مفهمة في إحداهما، وأن يقرأ الخطيب آية تفهم معنى وحدها في إحدى الخطبتين، إما في الأولى وإما في الثانية. أما إن قرأ آية لا تفيد معنى في حد ذاتها، إذا واحد سمعها ثم نظر مثلا لا تفيد معنى وحدها هكذا، فهذه لا تكفي مع كونها آية، لابد أن يقرأ آية تفيد معنى، كأن يقول قل هو الله أحد مثلا، الله الصمد، كل واحدة من هذه تفيد معنى وحدها. تعرفون ما معنى الله الصمد؟ يعني الذي يفتقر إليه الكل وهو لا يفتقر إلى أحد، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، لأن الله تعالى أزلي والأزلي لا يحتاج إلى شيء. شو الدليل أن الأزلي لا يحتاج إلى شيء؟ لأنه كان قبل كل شيء، فكيف بده يكون محتاج لشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى الأول، يعني الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، يعني كان الله في الأزل ولم يكن سواه، كيف بده يكون محتاج لشيء؟ هو ما كان فيه في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى. لو إنسان قرأ القرآن وتعلم معاني القرآن من أهل المعرفة واستعمل عقله كما يجب يعتقد الاعتقاد الصحيح. أما المشبه المجسم يقول لا، الله قاعد على العرش أو مستقر على العرش أو جالس على العرش أو ساكن السماء، ما بيقبلوا غير هيك. إذا قلت لهم خلاف ذلك لا يقبلون منك، بيقولوا أنت جهمي أو أنت معطل أو أنت أشعري أو أنت صوفي، بيعتبروا هذه مسبة، يعني لما يقول لك أشعري صوفي بيعتبر أنه يشتمك. الأشاعرة الصوفية أهل السنة والجماعة اعتقادهم في حق الله صحيح، وهو أن الله غني عن كل شيء. إذا واحد قال لك شو الدليل أن الله غني عن كل شيء، تقول له لأن الله كان قبل كل شيء، يعني في الأزل لم يكن إلا الله، كيف بده يكون بحاجة لشيء؟ وهو في الأزل ما كان في شيء إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم الله سبحانه وتعالى لا يتغير. ليش؟ لأنه إذا كان بيتغير بيكون كالخلق، وإن كان كالخلق كيف يكون خالقا للخلق إذا كان مثلهم؟ هذا لا يجوز على الله. بس هن في هذا الاعتقاد الفاسد كالصخر في الجمود، المشبهة المجسمة كالصخر في الجمود، بيقول لك لا الله ساكن في السماء. طيب هذه السماء حادثة، من خلقها؟ الله، الله الذي خلقها كان موجودا قبلها، ما كان في سماء في الأزل. كيف بتقولوا الله في السماء يعني خلق السماء وسكنها؟ هذا معنى كلامكم، يعني الله تغير. طب إذا كان بيتغير والعياذ بالله، جعلتموه كخلقه ولو كان كخلقه لا يكون خالقا له، مستحيل. الشيء لا يخلق شبيهه، الشيء لا يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم، الجرم لا يخلق الجرم. بيجي بيقولوا لك الرحمن على العرش استوى، جلس قعد على العرش. طبعا في الأزل ما كان في عرش، في الأزل لم يكن عرش، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذا عم تقولوا الله جلس على العرش، يعني معنى كلامكم فضوا الجمل أن الله بخلق العرش اكتسب وصفا جديدا على زعمكم، وهو الجلوس عليه. واكتساب الصفة الجديدة دليل الحدوث، دليل التغير، والمتغير يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. بس الله حرمهم الفهم الصحيح. إذا قلتم الله يسكن السماء يا مشبهة يا مجسمة، معنى كلامكم أن الله سكنها بعد أن لم يكن فيها، لأنها حادثة وهو أزلي. فمعنى كلامكم أن الله تغير، معنى كلامكم أن الله بإحداثه السماء اكتسب وصفا جديدا وهو السكنى في السماء، وهذا لا يجوز على الله. أي نص بيجيب لك إياه من القرآن أو من الحديث يوهم ظاهره أن الله يسكن السماء، بتقول له الله قال ليس كمثله شيء، والقرآن لا يتعارض، لا يناقض بعضه بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتناقض مع القرآن الكريم. نحن المرجع عندنا في القرآن الكريم في تفسير أي آية، في تفسير أي حديث، الآيات المحكمات ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، العلماء حفاظ الحديث قالوا هذا الحديث دليل على تفسير الآية التي في سورة الملك، أأمنتم من في السماء، أن نفسر هذا بالملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. الله لا يسمى أهل السماء. فقالوا إذن هذا الحديث حجة لأهل الحق على تفسير أأمنتم من في السماء بالملائكة. إذا قال لك ليش إن الملائكة هم يفعلون من عند أنفسهم، الله يأمرهم، فإذا أمرهم الله ينفذون أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث حجة لأهل السنة، لأنه هن المشبهة شو بيعملوا؟ بيقولوا الرسول قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، صحيح الرسول قال هذا، لكن كمان مين اللي قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء؟ مين اللي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ففسر رسول الله جزاه الله خيرا حديثه بحديثه. فإذا فسر الرسول حديثه، روح فتش أنا أواحد يفسر حديث الرسول من عنده، هل يبلغ أن يكون كتفسير الرسول للحديث صلى الله عليه وسلم؟ لا. عشان هيك الحافظ العراقي قال وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن شيء تفسر الوارد بالوارد. إذا في آية فسرتها آية، شو بعمل أنا إذا أردت تفسير الآية؟ فسرها بالآية. إذا في حديث فسره الحديث، فسر الحديث بالحديث. آية فسرها الحديث، فسرها بشو؟ بالحديث. لأنه أنا ما حجيب أحسن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو فسر هذا. سمعت فيديو لواحد، يعني يجب أن نحذر منهم وحتى تعرفوا قديش تمادوا في الضلال. قال هذا الكلام صار يبكي، صار يبكي اللي عم يسمعه. قال له أمي تقوم كل يوم تصلي بالليل. فقلت لا يا أمي لما تصلين هذا القدر من الركعات؟ قالت لي سمعت أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فخجلت أن ينزل ولا يستقبله أحد. تشبيه وتجسيم وتمثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. صار يبكي، وليك صار يبكي في بكاء يا أحبابنا اسمه بكاء شيطاني، يعني الشيطان يشتغل به حتى تنزل الدموع، حتى يبكي ويظهر التأثر، حتى يتأثر الجهال. شفتوا شو قديش كلام واضح في التشبيه والتمثيل وضرب المثال لله سبحانه وتعالى. قال عم بيقول استحد انه ينزل وما حدا يستقبله لشيء حتطلع على السماء زعمها وعلى اعتقادها انه الله يسكن السماء، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء من خلقه ولا يتشرف بشيء من خلقه، الله غني عن العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خيرا عن امته فسر حديثه ايضا بحديثه ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا. الرسول فسره عليه الصلاة والسلام قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، انتهى. الرسول فسر الحديث. شو معنى ينزل ربنا؟ ينزل ملك ربنا. إذا واحد قال لك طب ليش الرسول قال ينزل ربنا ما دام اللي بينزل هو الملك؟ لأن الملك لا ينزل إلا بأمر الله، فقال الرسول ينزل ربنا. ولأن الله تعالى أوحى إلى الرسول أن يقول ينزل ربنا فقال ينزل ربنا. طب هون كمان إذا واحد سألك يا أخي مش أنت عم بتقول الرسول قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول وأمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. طب ليش الرسول قال هون هيك وهنيك هيك؟ يعني هون مفسرة وهنيك ما المظاهر المعنى، إلا إذا واحد عنده علم بالعقيدة وعرف التنزيه. هذا ابتلاء من الله لعباده. لذلك إذا بتطلع في القرآن الكريم، القرآن الكريم ليس كل آياته من المحكمات، بعض الآيات محكمات بعض الآيات تشابهات. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللفظ الموجود في اللوح المحفوظ أن يكون كله محكما لكان كما شاء الله، أن هذا اللفظ مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق، لكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويبتلي عباده بما يشاء ولا يعترض عليه. نحن مسلمون مؤمنون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك مع أننا مسلمين الله يبتلينا بالمرض ما نعترض عليه. الأنبياء أفضل منا وأشد الناس بلاء من الأنبياء، ما نعترض على الله ولهم اعترضوا على الله. ليش؟ الله يبتلي عباده بما يشاء. إبليس داعية إلى الكفر منذ أن كفر واعترض على الله يشتغل بها الأمر هيدا، وسيبقى حيا لأيمتى؟ لا حين النفخ في الصور. من خلق إبليس؟ الله. الله تعالى قال، اسمعوا ماذا جاء في القرآن، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. يعني الله تعالى هو خلق الشياطين، الشياطين شو؟ كفار. الله تعالى هو يرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني تدفعهم للشر دفعا. من خلقهم؟ الله. ليس لقائل أن يقول كيف رب العالمين بيخلق الشياطين هن دعاة إلى الكفر، وكيف بيبعتهم لعند الكفار بيدفعوهم للشر دفعا. يفعل الله ما يشاء. فلذلك آيات القرآن ليست على نسق واحد، وأحاديث الرسول ليست على نسق واحد، مش كلها من المحكمات. فهون ببين بقى من اعتقد الاعتقاد الصحيح وعرف التنزيه ونزه الله وثبت على عقيدة التنزيه سلمة وكانت عقيدته صحيحة، ومن عدل إلى التشبيه والتجسيم والتمثيل الحشوية مشبهة المجسمة ضل وهلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أن يفكروا أنهن على التوحيد بكفروا كل أهل السنة، كل أهل السنة بيقولوا عنهم كفار. ليش؟ لأنهم لا يعتقدون اعتقادهم. فلازم يا أحبابنا، وأنا بعيد هالكلام، أن تتمكنوا في العقيدة. هدول اللي كانوا عم يبكوا على هذا الفيديو الجاهل النظرة بيقول ما شاء الله شو هالأم اللي عنده وهي على عقيدة فاسدة، هل تنفعها الركعات التي تقومها بالليل؟ رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. تعب بس بيتعب بالسهر، ما له شيء، بل وبال عليه ما يفعله لاعتقاده أنه يتقرب إلى الله بعبادة فاسدة وهو على عقيدة فاسدة. زين لهم ما هم فيه، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لهم ما هم عليه من الضلال فيعتقدونه حقا. مشان هيك بقول لكم تمكنوا في العقيدة ومكنوا أولادكم في العقيدة. الشيخ عبد الله في دروسه وأنتم سمعتم يقول تمكنوا في علم التوحيد حتى تردوا ضلالات الضالين، هذه الكفريات التي ينشرونها. مما يساعدنا على التمكن تمكين أولادنا في علم التوحيد أن نضعهم في مدارسنا، مش نشرق بهم ونغرب. الشيخ مصطفى نجا رحمه الله الولي الصالح اللي كان مفتي بيروت قال لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية إلا حفظ العقيدة لكفى، لو ما فيها شيء هتقول لي ماتماتيك وفرنسي وإنجليزي وجغرافيا، لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية إلا حفظ العقيدة لكفى. بس عن أي مدارس عم بيحكي المستقيمة؟ أنه في مدارس تسمى إسلامية كانوا يعلمون فيها أن الله فوق الغصن يتثنى ويهني، يعلمون الأطفال التشبيه الصريح. مدارس أخرى تسمى إسلامية مكتوب بكتاب القراءة للأولاد الصغار هل تعرف من هو الله؟ الله يقولون هو الشرطي قزحي العينين الذي يمشي في شوارع بيروت، يعلمونهم الكفر الصريح. والمدارس شو اسمها؟ إسلامية. هل يجوز أن أضع أولادي في هذه المدارس؟ لا. هل يجوز أن ترمي ولدك في النار؟ لا، لأنه إن مات وهو على الاعتقاد الصحيح يموت على الإسلام. أما إذا مات واحد مكلف بالغ عاقل مات وهو يعتقد اعتقادا فاسدا، وين هيروح؟ هذا يخلد في نار جهنم. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: يعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
2: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. قالت سونيا رزق في صحيفة الديار بعد إعلان وزير الطاقة جو صد اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم تجاوب الحكومة مع طروحاته لإصلاح قطاع الكهرباء وتسديد الدولة لمستحقاتها، إذ أن متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بلغت ما يقارب 300 مليون دولار، ما استدعى اعتكاف الوزير وتحذيره من تحميل المواطنين أعباء أزمة الطاقة العالمية، وأشار إلى أن قراره لا يعني أنه تخلى عن مسؤوليته، بل سيواصل مهامه في الوزارة. أمام هذا الاعتكاف جرت اتصالات ولقاءات لمنع تفاقم الأزمة، فدخلت بعبدة على الخط، وكان لقاء يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونائب القوات ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جرى خلاله البحث في قضية الاعتكاف وأسبابه والمطالب للعودة عنه، بالتزامن مع إصرار رئاسيا على إنهاء الأزمة وسط اتصالات ومساع لمعالجتها بأسرع وقت. كما كانت زيارة لصدي إلى القصر الجمهوري لإطلاع رئيس الجمهورية على الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة. إلى ذلك أوضحت مصادر القوات للديار بأن هدف الاعتكاف دفع الحكومة نحو تحمل مسؤولياتها حيال الوضع المتأزم للكهرباء. في السياق ووفق المعلومات، فإن النائب رياشي يعمل اليوم ضمن قناة التواصل بين بعبدة ومعراب، والاتصالات جارية لتحقيق المزيد من الانفتاح، إذ حمل رياشي خلال زيارته بعبدة رسالة إلى الرئيس عون من معراب تحت عنوان ملاحظات على الأداء الحكومي. أما رئيس الحكومة نواف سلام المعني الأول بما يجري في هذا الإطار لا يغيب عن هذا المشهد، إذ اجتمع مع صدي ويعمل على معالجة أزمة الاعتكاف بعدما بحث معه في شؤون وشجون ملف الكهرباء، خصوصا الخطوات العملية لرفع ساعات التغذية خلال الأسابيع المقبلة بهدف زيادتها تدريجيا، على أن يستكمل البحث اليوم الجمعة خلال اجتماع آخر بين الطرفين، الأمر الذي وضع الكرة الكهربائية في ملعب الحكومة لتحقيق خطوات عملية أبرزها تسديد المستحقات وتغطية كلفة الإصلاحات ومعالجة الإعفاءات المتعلقة بالجنوب وتحقيق التعرفة الكهربائية المتحركة وتعليق زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى نهاية العام الجاري. كل هذا يعني أن عودة وزير الطاقة مرتبطة بتأمين هذه الإصلاحات التي يتوق إليها المواطن أولاً لتأمين الكهرباء له كبديلاً عن الأرقام الخيالية التي يدفعها لأصحاب المولدات مطلع كل شهر، مع الإشارة إلى أن مواصلة الاعتكاف قد يؤدي إلى تعطيل قرارات مهمة في وزارة الطاقة في انتظار ما ستثمر عنه الاتصالات من ضمانات تفتح الدروب أمام صدي للعودة إلى الحكومة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: الصمت وحفظ اللسان.
1: اللسان الذي هو من نعم الله علينا من استعمله في طاعة الله وفي كل ما يعود عليه وعلى الناس بالنفع والخير فاز، ومن أطلق العنان للسانه واسترسل في المعاصي وإيذاء الآخرين به من غيبة محرمة وشتم ولعن بغير حق فإنما يوقع نفسه في المهالك.
0: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. إن معنى هذا الحديث أنه من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، الإيمان الموصل إلى رضوان الله، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله إيمانا كاملا خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه وضبط جوارحه التي هو مسؤول عنها، كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: وأشد معاصي اللسان وأكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر والعياذ بالله تعالى، كسب الله أو الأنبياء أو الملائكة أو سب الإسلام أو القرآن أو الاستهزاء بالصلاة والصيام. ولقد اهتم العلماء بالتحذير من الكفر القولي ومن سائر أنواع الكفر، ونصوا على ذلك في كتبهم. ومن هؤلاء الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة.
0: وقد ثبت عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ بلسانه وخاطبه قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني.
1: أخي المستمع، اعلم أن من وقع في الكفر لا يرجع إلى الإسلام بقول أستغفر الله، بل لا بد أن يتشهد متبرئا من ذلك الكفر.
0: اللهم اجعلنا من الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم عما يغضبك يا أرحم الراحمين.

أول الأنبياء آدم عليه السلام، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. رواه الترمذي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل؟ ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد: ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني، شركة السماك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. علمت صحيفة الجمهورية أن لا موعد رسميا محددا بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تامبا، وسيغيب عنها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمو كرم، وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأكد مصدر سياسي بارز للجمهورية أن موعد المفاوضات كان قد أعلن فقط من الجانب الإسرائيلي من دون أن يتبلغه لبنان رسميا، علما أن لبنان كان ينوي طرح مسائل تتناول أهمية وقف الاعتداءات، ولا سيما منها عمليات التفجير والجرف، واستكمال التفاوض حول إعادة الأسرى وإنجاز تصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، تمهيدا لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. أما آلية التحقق فهي من اختصاص اللجنة العسكرية التي يترأسها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، ولم تبت بعد باختيار الدولة أو الدول التي سيتألف منها فريق التحقق. وفي معلومات للجمهورية أن في الجانب الأمريكي ثمة من يرى أن من الأفضل تأجيل اجتماع تامبا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية لعدم ضمان وصول المفاوضات في تامبا إلى نتائج عملية.
0: جولة الصحافة.
1: كتبت صحيفة النهار: على رغم زحمة العناوين والتحركات وتداخل الملفات الذي طبع المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة، تصدر الاختراق الأوروبي الدبلوماسي والأمني والعسكري للأولويات اللبنانية مجمل التطورات، نظرا لأهمية بروز الدولة الأوروبي مجددا في الملف اللبناني، بعدما صارت الرعاية الأمريكية فيه صاحبة الحل والربط الأساسية بلا منازع. لذا كانت زيارة اليومين التي قامت بها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس لبيروت بمثابة مقاربة شاملة للعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وكانت نقطة الثقل فيها المسائل الأمنية، خصوصا مع الإعلان رسميا عن إنشاء بعثة أوروبية لتقديم التدريبات والاستشارات إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في معزل تماما عن أي ارتباط بملف ما بعد اليونيفيل. ولكن ذلك لم يحجب توغل المحادثات اللبنانية الأوروبية إلى الاقتراحات المطروحة جديا لبديل اليونيفيل، ولو بقي الحسم رهنا بالموقف الأمريكي في النهاية.
0: جولة الصحافة.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، في وقت لا يزال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددا بشأن العودة إلى الحرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن فريق الأمن القومي التابع لترامب ووزارة الدفاع الأمريكية قدما إليه خلال الأشهر الأخيرة 5 مقترحات لعمليات عسكرية كبرى تستهدف إيران أو حركة الحوثيين في اليمن، لكن الرئيس الأمريكي رفض هذه الخطط في كل مرة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن ترامب طلب مجددا إعداد خيارات لشن ضربات على إيران، وأن كبار مسؤولي الأمن القومي بقيادة نائب الرئيس ناقشوا الخطط خلال اجتماع عقد الجمعة الماضي، وتتمحور الخطط بحسب الصحيفة حول حملة عسكرية قصيرة ومكثفة تستمر نحو 3 أيام، وتركز على ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أعاد الحرس الثوري الإيراني بناء جزء كبير منها منذ المراحل الأولى للحرب. وقد تشمل الضربات المقترحة أيضا منشآت الطاقة الإيرانية إلى جانب مراكز القيادة والمقرات التابعة للحرس الثوري. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين

0: كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تلفون 01

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 3 58 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
1: اللهم اقض عنا وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فهذه فائدة عظيمة، فيها أن الله تبارك وتعالى منزه عن المكان والجهة، وأنه لا يجوز وصفه بأنه قاعد على العرش أو جالس أو مستقر عليه أو أنه يسكن السماء أو أي جهة من الجهات. فالآية القرآنية أأمنتم من في السماء تفسر بأن المراد بمن في السماء الملائكة. الملائكة لو أمرهم الله تعالى بأن يقصفوا بالمشركين الذين كانوا في زمن الرسول لفعلوا، لخسفوا بهم الأرض. كذلك الآية التي تليها أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، من تفسر بالملائكة، لأن الملائكة لو أمرهم الله تعالى لسلطوا عليهم الريح الشديدة التي تبيدهم كما أرسل على قوم عاد. أما كلمة فوق العرش ما وردت في حديث صحيح في حق الله تعالى، ما وردت، ولا يحتج بالأحاديث التي رواتها اختلفوا فيهم إلا في الأحاديث المتفق على ثقة رواتها. فليعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله فوق العرش، ما صح. ولو صح فالفوقية على وجهين في اللغة، في لغة العرب على وجهين، فوقية حسية وفوقية القدرة والقهر. فالمناسب في حق الله تعالى فوقية القهر. لو صح في حديث من الأحاديث الله فوق العرش، كان حمله على الفوقية التي هي فوقية القهر هو المتعين. والدليل على أن الفوقية في لغة العرب تستعمل لفوقية القهر قوله تعالى إخبارا عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ما أراد بقوله وإنا فوقهم قاهرون أنه بالحس فوق بني إسرائيل، إنما مراده أنه قاهرهم. وإنا فوقهم قاهرون أي نحن غالبوهم وقاهروهم، لا يعني أن رؤوس بني إسرائيل تحت مستوى رجل فرعون. فإذن الفوقية ليست متعينة للفوقية الحسية، بل الفوقية تأتي للفوقية الحسية وللفوقية المعنوية التي هي فوقية القهر. شرط الاحتجاج بالحديث بالصفات بما يتعلق بصفات الله تعالى أن يكون رواة الحديث متفقا على ثقتهم، المختلف فيه لا يحتج به. إذا كان الراوي بعض المحدثين بعض أئمة الجرح والتعديل وثقوه وبعضهم ضعفوه لا يحتج بحديثه، ولو كان وجد له متابع أي طريق أخرى تساعده. هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك غيره. الذهبي حشى كتابه بأحاديث لا يحتج بها لأن له ميلا إلى التجسيم، لكن لا يتجاسر كابن تيمية. ابن تيمية جسور على التصريح بإثبات الجهة لله تعالى والتحيز والحد، جعل لله حدا، في بعض الأوقات قال إن الله بقدر العرش لا أصغر منه ولا أكبر، وفي بعض قال إنه يفضل من العرش شيء عنه هو أزيد. هذا قاله في كتابه منهاج السنة النبوية. ثم الذهبي كتابه العلو للعلي العظيم ليس موضع اعتماد، لأنه حشاه بآثار موضوعة وأحاديث ضعيفة، كما أنه أورد في خلال ذلك أحاديث صحاحا، ثم هو أيضا انتقد الإمام ابن حبان البستي الذي هو أوسع منه في الحديث وأقدم منه، لأن ابن حبان نفى الحد عن الله تعالى. الذهبي انتقده قال: لا ينبغي نفي الحد عن الله تعالى، لا ينبغي هذا القول، كما أنه لا ينبغي القول المخالف لهذا، وهو إثبات الحد لله الذي تقوله المجسمة الحنابلة كأبي يعلى. هذا من الحنابلة الذين كانوا في القرن الرابع من أسلاف ابن تيمية. ثم السلف ليسوا على مذهب هؤلاء. هؤلاء تسميتهم سلفية كلام في غير محله، بل هم مخالفون للسلف في الاعتقاد، لأن الإمام أحمد بن حنبل الذي هو من مشاهير السلف قال في قول الله تعالى: وجاء ربك جاءت قدرته. لماذا قال جاءت قدرته؟ لماذا لم يكتف بإجراء الآية على المعنى الظاهر الذي هو مجيء بالانتقال بالحركة والسكون التي هي تقتضي الحركة والسكون كمجيء الملائكة؟ لو كان يعتقد في الله تعالى حيزا ومكانا ما قال جاءت قدرته، بل كان ترك الآية لتفهم على ظاهرها، أي الانتقال من المكان الذي هو مستقر فيه إلى مكان آخر أسفل من ذلك. وهذا ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل. ابن إسحاق هذا ابن أخيه هو سمعه من عمه أحمد بن حنبل أنه قال جاءت قدرته في قوله تعالى: وجاء ربك. أما في الأحكام، السلف والخلف كانوا على تجويز زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك، كما أن زيارة قبورهم تجوز للسلام عليهم، كذلك تجوز للتبرك بهم، وقد قام على ذلك أدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر، وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
9: اقول هيك من الأول، وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا،
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية.
9: سولا شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض، 03-82-77-82.
5: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
6: يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

التنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه أبو جري: إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. فقال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، أي إنه امتثل كلام رسول الله. معنى الحديث: أنت سامحه ولا تعمل معه كما عمل معك، فإن هذا أفضل. إذا مسلم سب مسلما فإنه إذا لم يرد عليه فهو أفضل عند الله، وإن رد عليه بالمثل فليس عليه إثم، يكون قد أخذ حقه، لكن الذي لا يرد بالمثل أفضل. ولو عيره الناس وظنوا به أنه جبان فلا يبالي، فالإحسان إلى من يسيء إليك في الشرع مطلوب. أما إذا زاد بالسب، كأن قال له شخص: يا ظالم، فقال له الآخر: يا ظالم يا خبيث، فهذا تعدى لأنه زاد. أما لو قال له: يا ظالم فقط، يكون أخذ حقه، أما إن زاد يؤاخذ في الآخرة، يؤخذ من حسناته ويعطى الآخر. ثم إن المظلوم إذا دعا على الظالم، كأن قال: اللهم انتقم منه، ما عليه إثم، بل ورد في الحديث بأن دعوة المظلوم لا ترد. ثم إنه إذا شتم شخص شخصا فلا يجوز للمشتوم أن يقتص منه بالضرب، إنما يجوز أن يقتص منه بالمثل، السب بالسب. لكن أكثر الناس اليوم لا يكتفون بالمثل، فهذا لا يجوز. وأما إن قال له: يا أخ الزانية مثلا، فلا يجوز له أن يرد بالمثل، بل يشتكيه عند الحاكم، فإما أن يسامحه، وإما أن ينتظر ليأخذ حقه في الآخرة. والأحسن لمن سب أن يقابل السب بالسكوت ولا يرد. ثم إن كان يخشى أن يتمادى الساب بسبه يقول له: اتق الله. الأنبياء لما كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام، الكفار كانوا يسبونهم، ومع ذلك هم كانوا يحسنون إليهم، لأنهم يريدون إنقاذهم من جهنم، مع أن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب. أما هم فلا يقابلونهم بالمثل، إنما يصبرون، لأنهم إن قابلوهم بالمثل يبتعدون، أما لما لا يقابلونهم بالمثل فإنهم لما يدعونهم في المرة الثانية قد يلين الواحد منهم، وقد يلين في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي

0: 66.
1: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.
2: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
3: حالي تعبان وجسمي دبلان.
4: الصحة ما عادت مثل الأول.
5: ديروا بالكون على صحتكم.
6: إذن الموضوع اللي بدنا نطرحه اليوم بالفقرة الصحية لأول مرة هو الرعاية المنزلية لمرضى الألزهايمر. كل حدا عنده بالبيت أو بالعيلة حدا معه الألزهايمر، فوتوا اسمعوا هالفقرة. وحنستضيف لأول مرة بصباح المعرفة الست رندا سبليني، وهي اختصاصية بالعلاج النفسي والعيادة والعائلة. أهلا وسهلا فيك ست رندا، وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا
7: فيكم،
6: يسعد صباحك.
7: تحياتنا لك. تحياتي لكم كمان ولكل المستمعين.
6: ستراندا، بداية خلينا نعرف أو هيك بشكل مختصر يعني نعرف شو هو الألزهايمر.
7: نعم، حأحكي أنه هو باختصار، مش لأنه شغلتنا إحنا الناحية الطبية، إنما هو تلف بالخلايا العصبية بالدماغ أو بتتفكك الوصلات فيما بينهم، وهذا بيؤدي إنه فقدان الذاكرة، فقدان التركيز، القيام بالمهام، ما بعود الواحد قادر يركز على كتير أمور، بيبلش بينسى كتير، تتدرج من نسيان بسيط لأشياء أكتر تدريجيا.
6: نعم،
7: فهيك بتحول الشخص من شخص عم بيقدر يركز ويفهم الأمور إلى شخص عم بينسى كل الأمور، خاصة الجديدة منها، لأنه هلأ نحكي بعدين أنه الأشياء القديمة ضل مذكرها باختلاف الذاكرة، ولكن الأشياء الجديدة، المواعيد، الأشياء اللي عم تصير حوله بصير ينساها، بصير يسأل السؤال، بعد شوية يرجع عيد نفس السؤال، بيكون خبرته معلومة جديدة ما بعود بيتذكرها، هيك بتصير نمط بالحياة. بينتبه الشخص انه هيدا الشيء مش طبيعي، مش خاصه بالعمر.
8: أيوة.
7: مش هو علامة على الشيخوخة، انما هو نوع مرض، هو يعني هو المريض مش عم بيعمل هالشيء بس ليزعج الشخص اللي حوله، انما هو فعليا شيء تضر يعني ضرر بالدماغ. هذا اللي مطلوب يفهموه الاهل، انه هو مش عن قصد، يعني هو عم بيعملها لانه ما بايده.
8: ايوه.
6: طب قلت ست رندا انه ما خصه بالعمر، يعني في مثلا اعمار منا يعني منهم بالثمانينات بالسبعينات، لنقول في واحد يكون بالاربعينات معه الزهايمر.
7: هو غالبا بيقولوا بالستين وما فوق، بس في حالات اجت بعمر اقل. يعني حسب، يمكن تعرضوا لمرض، لشيء تضرب بالدماغ، حادث او شيء، بتصير بس قليل كتير انه بالثلاثينات او اربعينات، انما هو اكتر بالستين وما فوق.
8: أيوة نعم. ست رندا، شو المراحل اللي بيمرق فيها هيدا المرض؟ يعني تدريج ما دغري هيك بيفقد ذاكرته، بده يمرق بمراحل المريض ليوصل لهالمطرح.
7: نعم، أول شيء ببلش بأشياء بسيطة، مراحل.
8: نعم.
7: بتكون بداية المريض بكون واعي وعارف حاله، بس بلاقي إنه في شيء أشياء ما عم بتذكره، وهيك بلاحظوا اللي حوله.
8: صح.
7: وبكون يعني ببلش بصير يفكر إنه هو عم بيفقد الأشياء ما عم بتذكره، وخايف، بصير عنده خوف وقلق، يعني هيدي اللي بتصير المشاعر، نركز إنه بصير عنده خوف من المستقبل، إنه هو عم بينسى الأشياء، بصير أنه بعدين حيصير عبء على الآخرين، حيفقد استقلاليته. هذه بس بتكون ببداية المرض، لأنه بكون بعد واعي على كل شيء عم بيصير حوله، بصير بخاف أنه حينفصل عن أهله.

0: يمكن في أشياء ينقلوه بأقل تغير بحياته بصير بيأثر عليه، بصير بيحسب له حساب، بخاف المستقبل. فهيدي ببداية بكون بعده واعي بحاله. بعدين شوي شوي بتزيد بصير وبصير أقل شيء بحياته بيأثر عليه، بيعمل له قلق باضطراب، يعني ببلش بخاف أي تغيير بروتينه اليومي، وبصير بزيد هذا تدريجيا النسيان أكثر.
1: أيوة. ستراندا حنحكي أكثر عن الإرشادات اللي بتعطيها لمقدم الرعاية المنزلية لها الأشخاص، بس بدي أسألك قبل، أنا بشوف عادة أشخاص مرافقين لناس معهم ألزهايمر، لما يعيدوا السؤال أكثر من مرة ويعيدوا طلب المعلومة أكثر من مرة، هذا الشخص اللي عم بيقدم الرعاية كيف بدها تكون ردة فعله؟ بيقول له أنت عم تسأل ترجع نفس السؤال وأنا عم بعطيك الجواب، ولا بيرجع بيعيد له المعلومة بدون ما يبين له أنه هو عم بعيد السؤال؟ كيف بدها تكون الطريقة؟ يعني هل يا ترى بحاول يوعيه، بحاول يقول له انت عم تعيد انت هذا، ولا لا ما بيقول له؟
0: لا، كتير مهم، كتير مهم انه الشخص ما يرجع يصلح له. هيدي كتير ناس ما بينتبهوا لها، انه اذا سأل سؤال ما نرجع نقول له انه انت رجعت انت سألتنا هالسؤال او انت بتتذكر. هيدي كتير نقطة مطلوبة نقول لهم اياها. واذا هو اذا هو مثلا كان عم بيحكي عن امر وتضايق ومزعج من امر، ما نضل نركز عليه، ننقل لشيء تاني، يعني لنشاط تاني هو بيعرفه. أيوة. لهيك كتير مهم بحياة مريض الألزهايمر الحفاظ على الروتين اليومي، مواعيد الأكل، النوم، الأدوية، بعدين الأشياء اللي هو بحبها، وين أغراضه محطوطة كتير مهم تنحط بمحلها، لأنه بخاف ينسى، لأنه بضل بكون مذكرة. لأن هنحكي عن الذاكرة الحديثة والذاكرة القديمة، في نظرية تحكي عن انه الانسان هو خصه هو للمرضى والكبار بينسوا الاشياء الجديده. اوكي، هاي ريبوز، نظريه ريبو. فاما القديمه متعلقه بالذاكره القديمه بضلوا مذكرينها، فكتير مهم تركيزهم على وضع الاشياء محلها، والاضاءه مثلا تكون قويه مزعجه، كتير الروتين اليومي بيريحهم، والاكل اللي بيحبوه دائما يحافظ عليه، وما الواحد يصحح له. حتى لو عيط لشخص بغير اسمه ما يصلح له، يتركه ويكفي موضوع تاني. هذا التصحيح بخوفهم اكتر، لانه المريض الألزهايمر عنده مشاعر كتير بتبلش خاصه باول شيء هي مع مشاعر الخوف والحزن والقلق من المستقبل، انه هو شوي شوي حينسى، ما حيعود، حيصير عبء على الاخرين، ما بيعرف وين حيصير، بصير بخاف من المرض اذا صار معه مرض اكثر، بصير عنده انكار، بصير بيقول كل الناس بتنسى. أيوة. هو ما عارف حاله، هو بشعور مضطربه، وبصير بحس بتردد، عدم طمانينه. بده انت تقول له، كثير مهم الشخص اللي يرافقه واللي كنت عم تقوليه، انه يقول له انا هون معك، انا معك، اللي بدك اياه انت بامان. تكرار هذه الكلمات كثير مهمه له، خاصه من اهله. وهيدا اللي بدنا نحكي شوي عن مشاعر المرافق، يعني غير الأشياء اللي بده يعملها كأشياء عادية لحتى يحافظ على بيئته وما يتضايق المريض الألزهايمر وهو ينزعج، كتير مهم لهو اللي مقدم الرعاية إذا كان من الأهل يهتم بنفسه بداية، لأنه هو هذا بصير نمط حياة، يعني هو حيكون تعب مستمر، حيكون هو شعور، مشاعر الأهل بتصير متناقض، يعني هو بحب هذا الأهل، قد يكون الأب أو الأم، بس بنفس الوقت عم بيتعب من متابعته، إذا كان مثلا هذا الشخص عم يتصرف أوقات بعدوانية، عم بيرفض الأكل، عم بيرفض لهذا، بده هو مثلا يهتم فيه، أوقات بيوصل لمرحلة مثلا ما بينامه منيح، الشخص الثاني كمان بده يرافقهم بهذه الأمور، بصير تعب مستمر إذا ما حدا دعمه. هون نحن نحكي كتير مهم دعم العائلة، دعم باقي الأفراد. صحيح. سواء بالبيت الواحد أو باقي العائلة، لحتى ما يستهلك هذا الشخص يوصل لمرحلة الاحتراق، بعدين هو بينهار وما بعود بيقدر يهتم، بصير بيحس بانزعاج من نفسه انه هو ليه تعبان منه، او هو مزعوج من الكبير، بيغضب من حاله، بس هو بيكون تعبان. نعم. هو بحبه بس بنفس الوقت مزعوج من هذا الوضع، يعني متعب. نعم. اذا كان وضع المريض مش وضع، في ناس لو كان مع الزهايمر بس بكون وضعهم سلس، بكونوا سهلين. في ناس بكونوا كمان مرضى أشياء تانية، يعني مش بس مريض الزهايمر، بكون مريض يمكن مقعد أو عنده أمراض تانية. فهي كلها بده الواحد ينتبه لها لحتى اتنيناتهم يقدروا يستمروا بهذه الرحلة.
2: نعم، ومن هون أهمية الوعي بهذا المرض. ست رندا، بدي أسألك، هل المريض بقرارة نفسه بيكون عارف حاله أنه هو عم ينسى، أو عارف أنه في شيء هيك جاب صارت بهالأمر، ولا لا هو عم عايش حياته بشكل طبيعي؟
0: لا، هو هيدي قلنا أول مرحلة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، مش المرحلة المتقدمة. المرحلة المتقدمة ما بعود وعي كتير.
2: أيوة.
0: أوكي. المرحلة الأولى بكون بلش لما يبلش ينسى ويصير الشغل إنه هو عم يتذكر، ما عم يتذكر كل شيء حوله. هيدا هون إيه مثلاً أوقات بيوصلوا بالمرحلة الوسطى والمتقدمة بلش بينسى الوجوه. يعني أو بينسى الأسماء، يعني أهلاته ما بعود بيتذكرهم، بيتذكر شخص واحد. ليش بيتذكر مثلا واحد من العائلة أو اللي يمكن اللي بس اللي عم يهتم فيه؟ لأن ترجع للذاكرة العاطفية عنده، الذاكرة العاطفية أقوى من الذاكرة الثانية.
2: أيوة.
0: يعني شو المشاعر اللي كان هذا الشخص كتير يحبه يهتم فيه، يعطيه شعور بالراحة بالفرح بالسرور. حتى الشخص اللي عم يعطيني فيه برات البيت مثلا، إذا كان بمؤسسة، هذا الشخص مثلا بحسسه بالراحة، بضل مذكر وشه لأنه ذاكرة عاطفية. أو إذا واحد بخوفه أو بيقول قوة بتذكره. أما لهيك كتير مهم يعني نركز على هذه الأمور. إذا لو نسي الاسم ما يزعله، هو قد يغلب يوصل لمرحلة بالمرحلة المتوسطة وشوية المتقدمة ينسى، يخلط الإنسان بين زوجته وبنته لأنه في إلفة، في شعور بالإلفة اللي كان بيعرفها. أيوة. إنه هذه أنا بعرفها، بس بينسى بين مرته وبنته. فهيدي اختلاط الأمور مش عن قصد، هو مش عارف حاله، هو بيكون عشان هيك ما بنغير له. يعني خليك عم تتعامل مع مشاعره، مش عم بيعبر لك شو بده، ما تقوله لا أنا بنتك، مش بنتك، مش أمك، مش مرتك
2: يعني.
0: وبصير لأنه بصير كمان يحكي مثلا عن أمه كتير، بيرجع للذكريات القديمة.
2: طب من سوق معه بخبريته اللي عم بيقوله مثلا، ما هو عايش بالماضي، يعني أنا بدي جاريبي نفس الحكي، طالما أنا ما بدي شارعه أو ما بدي قله لا مش هيك هيك، بمشي معه بقصته.
0: ما تصححي له، يا بتغيري له الموضوع إذا حاسي حالك أنت ما بتخليه يعمل شيء هو أو مفوته بشيء، يا بتتركيه هو يحكي ويستمع. كثير مهم التواصل،
2: الاستماع. نعم،
0: التواصل والاستماع، إنه هو مين يسمع له ويتواصل معه كيف هو، يعني بما هو.
2: نعم.
0: أي شيء هو طلت، هو المريض مش بالحالة المتقدمة خلص ببلش بصير عدم واعي كتير، بس بالمراحل الأولى والوسطى ببلش كمان خوف من الموت، من المستقبل، من المرض.
2: نعم.
0: فهو بحالة قلق مستمر، بده مين يعطيه الطمأنينة، ونساعده قد ما فينا إنه نعطيه شعور بالأمان. ونكف يعني ما نصحح له، ما نقول له تذكرت، ليه ما تذكرت أو مذكر هالشغلة. هو حيرجع بالماضي، حيعيش عالمه اللي كان عاشه زمان. فخلينا نواكبه بمحبة عقد ما فينا، لحتى ما لأنه إذا كتير قعدتي له أو صلحتي له ببلش بيقلق إنه ليش عم تغلطين، ليش عم تصلحي لي، أنا مني غلطان، أنا بنسى أوقات. إيه بس كل الناس تنسى. هذا مش شعور الإنكار اللي بيعملها كتير المريض الألزهايمر. فنحن بدنا نخفف عنه هذه المشاعر قد ما فينا، يعني للمقدم الرعاية وللمريض قد ما فينا ساعدهم لحتى يمشوا بهذه المرحلة، نعطيهم انه ما يصلحوا، ما يصلحوا اذا ما في ضرر، يعني الا اذا في يعني المريض عم بيأذي حاله، لا بدك اكيد تنبهي.
2: نعم.
0: بس مش بقوة، يعني بطريقة سهلة سلسة، يحسبه مثل الولد الصغير، يعني بلش عم يتغير تدريجيا من شخص واعي قادر هو يستقل بنفسه. هيدي كتير بتعزع نفسه، بحسه بالشعور بخجل انه انا عم بنسى، ما عم بتذكر، عم بحط الاشياء مثلا بكون نسي وين حطها، بصير يقول غيره عملها، مش عن قصد، هو ما قصده شيء بس ما عارف هو نسي اصلا شو عمل. فهيدي المشاعر نحن بدنا نقولها للي نقدم الرعاية لحتى ما ينزعج من هذا الشخص ويواكبه على ما هو على، يعرف انه هذا مرض. يعني كيف واحد مع مرض السكري ومرض الضغط أوقات بيتطور المرض معه، نفس الشيء. وهني بمحبتهم بقدر ما هني عم بيقدموا الحب والحنان والطمأنينة، بقدر هذا الشخص ما بيكون متعاون معهم، ما حيكون عدواني. بس إذا كتير مهم إنه ما نكون عليه قاسين ونشاركه، يعني بالبيت أي نشاط بده يصير ما نقول له هو عم ينسى الزهايمر ما بدنا نقول له يشارك، لا عدود من المجموعة لو ما مذكر كل شيء. طول ما أنت عم تحفزي له قدراته وعم تحفزي تواجهه بأكيد بطريقة سلسة، مش وضع مزعج مثلا أصوات عالية وموسيقى وإلى آخره، لا، بوضع عائلي مثلا نشاط، أي نشاط يقعد يشارك لو هو ما مذكر، بس هذا بيعطيه طمأنينة. قد ما منشغل له دماغه منخليه إنه هو عم بيعمل مهام صغيرة، مثلا يقوم إذا كان صحته منيحة وما عنده مرض صعب مثلا هو يطوي ثيابه، مثلا هو يفوت على المطبخ مثلا يجيب كباية ماء إذا قادر، يتحرك شوي بالبيت، يعمل مهام بسيطة جدا. أكيد نحن بهذا معه إنه ما ننتبه على موضوع السجادات والأشياء، إذا كان في أشياء مزعجة ممكن يوقع أو يعور حاله، بدنا نكون شوي مبسطين الوضع، المحيط مطرح قوته، أغراضه محلها، مثلا هو مثلا يقول يعمل شيء أشياء بسيطة. دائما قد ما بتعطيه مهام صغيرة بس مستمرة، قد ما هو بحس إنه هو مشارك وإله دور، ومش إنه نحن خلاص غيبناه وما بقى له دور، قد ما أنت عم تحفزي له دماغه لحتى ما يتدهور. يعني احنا خلينا لو وصل ملش معه المرض بمرحلة معينة تقدم شوية، قد ما يزيد سوءا، انما لا يمشي الحال بالوضع اللي هو موجود فيه ويستمر الى يمكن الموت، احسن ما يحس هذا الشخص انه هو هذا المريض اللي قدامه عم يفقده يوميا.
1: نعم.
0: يعني من المشاعر اللي بتزعج مقدم الرعاية انه بتطلع على قريبه هو ميت، هو موجود جسديا بس ما عم بيعرفه، مثل الغريب حدا. هذه كمان من المشاعر اللي بيعيشها المقدم الرعاية اذا كان حدا من الأسرة.
1: الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي والعائلي رندا، معلومات مهمة عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاء تاني معك.
0: إن شاء الله تعالى، نتمنى لكل الصحة والعافية، ويعني قد ما فينا نحن نساعد بإرشادات بسيطة حتى نسهل على الواحد الحياة أو مشوار الحياة اليومي.
1: نعم.
2: إن شاء الله معنا. شكرا كتير كبير لك دكتور رندا.
0: شكرا للمستمعين كمان.
2: يعطيك العافية.
3: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
4: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
5: ديروا بالكم على صحتكم.
6: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك
3: كومباني، شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666.

أحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وشرطها، يتكلم عن صلاة الجمعة، وقت الظهر، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر. وتعرفون أن الظهر يعرف إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فهذا علامة على دخول وقت الظهر. وخطبتان قبلها، يعني لا بد من خطبتين قبل صلاة الجمعة فيه، يعني في وقت الظهر، يسمعهما الأربعون، يعني يسمع أركان الخطبتين الأربعون، لا بد أن يسمع الأربعون أركان الخطبتين. أما إذا لم يسمعوا غير ذلك لا يؤثر على صحة الجمعة. وأن تصلى جماعة بهم، يعني لا بد في صلاة الجمعة أن تصلى جماعة، يعني لا يصح أن واحد يصلي الجمعة وحده يقول صلي صلاة الجمعة، لا لا يصح. وألا تقارنها أخرى ببلد واحد، يعني إذا لم تكن حاجة لإقامة أكثر من جمعة تصلى جمعة واحدة كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، يصلون جمعة واحدة، يأتي الذين هم في النواحي الأخرى إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد الرسول في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لذلك فقهاء الشافعية قالوا تصلى جمعة واحدة في البلد إلا إذا كان لا يسعهم مكان واحد. اليوم ببيروت لو أراد كل المسلمين أن يصلوا الجمعة واجتمعوا في مسجد واحد يسعهم، ولو كان هذا المسجد كبيرا لا يسعهم، لكن إن كانوا يريدون أن يعددوا بسبب الكثرة يكون هذا التعدد على حسب الحاجة، بقدر الحاجة ما يحتاج إليه، أن يكون هذا العدد مثلا 5 جمعات 6 جمعات على حسب الحاجة يفعلونه. فإن سبقت إحداهما بالتحريمة، يعني تأخرت عن تحريمة الإمام الذي خطب الجمعة وأراد أن يصلي الجمعة، سبقت هذه التحريمة تحريمة الآخرين، صحت صلاة هؤلاء دون غيرهم، قلنا إذا لم تكن حاجة إلى تعدد الجمعة في البلد. صحت السابقة ولم تصح المسبوقة، يعني الذين سبقوا، الذين سبق إمامهم لما قال الله أكبر هم صحت جمعتهم والآخرون لا. هذا إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد، فإن شق ذلك، يعني كان شاقا عليهم صعبا عليهم، صحت السابقة والمسبوقة، كحال أكثر البلاد اليوم لا يكفيهم مكان واحد لإقامة صلاة الجمعة. الشرح: شرط صحة الجمعة أن تقع وقت الظهر، فلا تقضى الجمعة جمعة، يعني إذا فاتتهم الجمعة وأرادوا أن يصلوا، ماذا يصلون؟ يصلون الظهر، فاتتهم جمعة يصلون الظهر، لا يقول أصلي الجمعة قضاء، إنسان فاتته الجمعة يصلي الظهر، وإنما تقضى إذا فات وقتها ظهرا، إنسان كان نائما فاستيقظ في وقت العصر في يوم الجمعة فأراد أن يقضي ما فاته له الجمعة، لا ينوي قضاء الجمعة، ينوي الظهر قضاء. وتدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، يعني إذا إنسان أدرك الجمعة عقب تكبيرة الإحرام مع الإمام أدرك الجمعة، أدركها في ركوع الركعة الأولى أدرك الجمعة، أدركها في ركوع

0: الركعة الثانية يعني أدرك ركعة أدرك الجمعة، أدرك دخل في الصلاة في صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، يعني لم يدرك ركعة مع الإمام، فهون ماذا يفعل؟ يقول أصلي الجمعة جماعة الله أكبر، لكن ماذا يصلي؟ أربع ركعات. يعني لذلك الفقهاء هنا يقولون نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى، لأنه نوى الجمعة. وكم ركعة صلى؟ أربعة. شوفوا لأربعة الظهر، فبيقولوا نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى. فالإنسان بده يتعلم حتى يعرف. بعض الناس يدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير، حكيت لكم بعض الناس سلم الإمام سلم وما جاب ولا ركعة، لا جاب ركعة ولا ركعتين ولا أربعة، وماذا يلزمه؟ أن يأتي بأربع ركعات، لأنه ما أدرك ركعة من ركعات الجمعة مع الإمام، فيلزمه أن يأتي بأربع ركعات. بس الجاهل شو بيقول؟ ما هي صلاة الجمعة ركعتين، خلاص أنا لحقته بالتشهد بقوم جيب ركعتين، لأنه ما تعلمه. وهل جهله يخلصه؟ لا. ينقذه؟ لا. يصلح له عمله؟ لا. بخلاف ما كثير من الناس هلأ بفكروا أنه الجهل بيدافع عنه أو بيخلصه بيمرق له الحال بيمشير له الحال، لا، الأمر منه هيك. مش كثير مثل ما حكي الشيخ محمد الله يبارك فيه، كثير من الناس ببلادنا إذا حصل من واحد كفر وعنده شيء من الندم يعني على ما حصل منه، كثير منهم بيقول أستغفر الله. تجي بدك تحكي معه بيقول لك أستغفر الله. شو يعني أستغفر الله؟ يا رب اغفر لي. طيب الإنسان الذي هو قائم على الكفر يغفر له إلا أن يدخل في الإسلام؟ لا. فإذا ما بتنفع كلمة أستغفر الله، شو بده يقول اللي وقع في الكفر؟ شهادتين. أكيد بده يتخلى عن الكفر، مش بيكون قائم على الكفر وعم يتشهد، ما لا تقبل منه. يعني واحد مثلا ما بيعتبر أنه إن سب الله كفر، سب الله وتشهد، هل بتنفع الشهادة؟ لا. ليش؟ لأن عقيدته فاسدة. في كتير ناس هيك، بيجي وقت بيقول لك هلأ صفاء ورواء خليني اتشهد، شو بيكون هو في اعتقاده؟ انه اذا غضبان وسب الله ما بيكفر، او عم يمزح واستهزأ بالله ما بيكفر. فهل تنفع الشهادة هاي مع كونه على عقيدة فاسدة؟ لا. مش المنافقون من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقادهم فاسد، يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. شو بيقولوا بإنسانهم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن بقلبهم كفر، اعتقادهم كفر. هل ينفعهم التشهد وهم قائمون على الكفر؟ لا. هذه مطلوب أن تعلم للناس حتى يعرفوا أنهم إن وقعوا في مثل هذا لابد أن يتشهدوا مع خلو الاعتقاد عن الكفريات، مع وجود الاعتقاد الصحيح في القلب. يعني لما يجينا واحد كافر معلن، واحد كافر معلن مجوسي مثلا، قال لك أنا ما بعرف شو يعني إسلام، قل لي شو يعني إسلام، ما بيعرف، بتقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، ما هو عم بيقول لك ما بعرف، بتقول له شو يعني الإسلام، شو يعني الإيمان بالله والرسول، بعدين بتقول له انطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، يعني اعتقد الحق. أما إذا جاك واحد عرفان قال لك أنا عرفان كل شيء عن الدين الإسلامي، واعتقد بوجود الله ولا أعتقد أنه يشبه شيئا، واعتقد أن محمدا جاء بالإسلام، بس بدي منك تقول لي كيف بدخل بالإسلام، شو بتقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا إذا واحد سألك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ماشي بسفر مع الصحابة، بيجي واحد مشرك ما جالس الرسول قبل هذا ويقول له الرسول هل لك إلى خير؟ فيقول وما هو؟ يقول تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا قال لك كيف الرسول قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما شرح له، ما شرح له أركان الإيمان، ما شرح له أركان الإسلام، ما شرح له هالأشياء هاي، لأن ذاك عربي ويفهم من كلمة تشهد أن لا إله إلا الله تعتقد أنه لا خالق إلا الله وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وتعتقد أن الله أرسلني بدين الإسلام، بيفهمها لما يسمعها. بس هلأ لأنه الناس بعاد عن اللغة العربية، إذا واحد قلت له لا إله إلا الله محمد رسول الله أحيانا ما بيفهم شو معناتها. هلأ أسأل كثير من الناس شو يعني لا إله إلا الله، كثير منهم قد يقول لك أنه الله واحد، لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله، يعني لا أحد يستحق أن نعبده إلا الله. بس كثير منهم ما بيعرفوا إنه هذه تعني أن الله لا يشبه شيئا، وأن الله وحده الذي يخلق يبرز من العدم إلى الوجود. كثير من الناس ما بيعرفوا. أما هؤلاء الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منهم النطق بالشهادتين، فهموا من كلمة الرسول تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله المعنى، فنطقوا بالشهادتين بعد الاعتقاد الصحيح، وشو كمان التخلي عن الاعتقاد الفاسد، أنه هو إذا اعتقد الصواب بده يكون تخلى عن الاعتقاد الفاسد. هذا المعنى، هذا معناه. وأما إذا لم يدرك المأموم الإمام إلا بعد الركوع من الركعة الثانية، لأن الواحد كيف يدرك ركعة مع الإمام إذا أدرك الركوع؟ فهو هذا الإنسان أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع من الركعة الثانية، يعني لحق الجمعة الجماعة، لكن ماذا يصلي الآن؟ قلنا يصلي 4 ركعات لأنه ما أدرك ولا ركعة، يعني الآن هو لحق الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة وسينوي الجمعة، لكن شو بيصلي؟ قلنا 4 ركعات. فإنه عندئذ ينوي الجمعة ويصلي 4 ركعات. هذه الأمور يا أحبابنا احفظوها، العبارة اللي بيستعملوها العلماء تسمى أمورا تعبدية، يعني ما بيرجع فيها الواحد للرأي، تعبدية. لأنه قد واحد يقول لك يا أخي طب ما هو لحق الإمام وهي الصلاة جمعة، ليش بده يصلي 4 وصلاة الجمعة 2؟ شو بتقول له؟ هذه الأمور تعبدية، مثل المرأة إذا مات زوجها قديش بدها تتربص، يعني لا تتزوج تبقى معتدة 4 أشهر و10 أيام. طيب هي إذا أرادت أن ترى أنها ليست حاملا شو بتنطر؟ إذا جاءها الحيض بحسب العادة ترى أنه هي منها حامل، طيب ليش بدها تنطر 4 أشهر و10 أيام؟ لأن الله أمر بذلك، فهذا أمر تعبدي. نحن منروح على الكعبة إذا أردنا الطواف حولها، إن كان طواف التحية أو طواف العمرة أو طواف الحج، كم مرة منطوف حول الكعبة؟ 7 مرات. قد واحد يقول لك ليش 7؟ ليش مش 8 أو 6؟ شو بتقول له؟ هذا أمر تعبدي. ليش عم نصلي العصر 4 ركعات؟ أمر تعبدي. كل العبادات لو لم ندرك الحكمة من عين هذه العبادة، أنه شو الحكمة بخصوص هذه العبادة، كل العبادات فيها حكمة، وهي إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. إذا واحد سألك الله لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى صيامنا ليش منصوم، لا يحتاج إلى صلاتنا ليش منصلي، لا يحتاج إلى حجنا ليش منحج، كل العبادات الحكمة من هذه العبادات إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. يعني نحن المكلفين توجه إلينا الأمر، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نصلي 5 صلوات، الله ليس بحاجة لصلاتنا. فإذا واحد قال لك ليش بدنا نصلي 5 صلوات؟ الله منه بحاجة لصلاتنا. ليش بدنا نروح على الحج إن استطعنا؟ ليش بدنا نصوم رمضان وكم من جوع رمضان؟ من جوع ونعطش في رمضان، ليش؟ شو بتقول له؟ هذه العبادات كلها الحكمة منها إظهار انقياد العبد لربه. شو يعني دون التوقف على سبب ظاهر؟ لو ما عرفت أنت الحكمة من عين هذه العبادة بتقول أنا أطيع ربي، الله أمرني يجب علي أن أطيعه، وبهذا يظهر تفاوت العباد على حسب من قادوا لربهم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. عشان هيك بتشوف ناس درجتهم عالية وناس درجتهم دون ذلك، في ناس عصاة في ناس أتقياء، على حسب ما هو ينقاد إلى الله تبارك وتعالى بتمام أداء العبادات، بتمام أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هيك بيظهر تفاوت الناس، هذا يطيع الله أكثر فهذا ثوابه أكثر، هذا درجته أعلى لأنه اتقى الله، وهكذا. هذه احفظوها مشان إذا واحد سألك شو الحكم من الصيام تقول له إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. شو الحكم من الصلاة بتقول له نفس الشيء. شو الحكمة من الحج تقول له نفس هذه العبارة التي ذكرتها. ويشترط في الخطبتين أن يسمعهما الأربعون، يعني أن يسمع الأربعون الأركان، أركان الخطبتين، وأن تصلى جماعة بهم، وألا تقارنها أو تسبقها جمعة أخرى ببلدها، أنه إذا سبقتها جمعة شحتكون السابقة هي اللي صحت. قال الشافعي رضي الله عنه: وإن كبرت البلد. لما قرأها الشيخ رحمه الله قال مشينك عبولها. نعم. قال أصحابه، يعني قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه، يعني إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإن تقارنتا، يعني الإمام في هذه الجمعة والإمام في تلك الجمعة مع بعض قالوا الله أكبر في نفس الوقت، يعني تكبيرة الإحرام، بطلتا، اثنينتهم صحوا. وكذلك إذا لم تعلم السابقة، والعبرة في السبق والمقارنة بالرأي من تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الإمام، يعني تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام، اللي قال الراء قبل هو يكون سبق غيره من الأئمة في صلاة الجمعة. ويشترط وقبلها، وتشترط خطبتان قبلها، يعني قبل الصلاة بعد دخول الوقت، فلو ضاق الوقت عن الخطبتين والركعتين صلوا ظهرا، يعني إذا تأخروا بحيث لا يستطيع هذا الإمام أن يخطب خطبتي الجمعة ويصلي بهم في وقت الظهر، ضاق عن ذلك يصلون الظهر لا يصلون الجمعة، لأنه لن يدركوا الصلاة في وقت الظهر، وإذا لم يدركوها في وقت الظهر لا تصح الجمعة، فلذلك يصلون الظهر، هذا فيما لو حصل هذا. قال المؤلف رحمه الله: وأركان الخطبتين حمد الله، يعني أن يقول الخطيب الحمد لله أو أحمد الله أو إن الحمد لله أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والوصية بالتقوى فيهما، يعني هذه الأركان تشترط في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، الوصية بالتقوى كأن يقول اتقوا الله مثلا يكفي هذا، وآية مفهمة في إحداهما، وأن يقرأ الخطيب آية تفهم معنى وحدها في إحدى الخطبتين، إما في الأولى وإما في الثانية. أما إن قرأ آية لا تفيد معنى في حد ذاتها، إذا واحد سمع ثم نظر مثلا لا تفيد معنى وحدها هكذا، فهذه لا تكفي مع كونها آية، لابد أن يقرأ آية تفيد معنى، كأن يقول قل هو الله أحد مثلا، الله الصمد، كل واحدة من هذه تفيد معنى وحدها. تعرفون ما معنى الله الصمد؟ يعني الذي يفتقر إليه الكل وهو لا يفتقر إلى أحد، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، لأن الله تعالى أزلي والأزلي لا يحتاج إلى شيء. شو الدليل أن الأزلي لا يحتاج إلى شيء؟ لأنه كان قبل كل شيء، فكيف يكون محتاج لشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى الأول، يعني الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، يعني كان الله في الأزل ولم يكن سواه، كيف يكون محتاج لشيء؟ وما كان في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى. لو إنسان قرأ القرآن وتعلم معاني القرآن من أهل المعرفة واستعمل عقله كما يجب يعتقد الاعتقاد الصحيح. أما المشبه المجسم يقول لا، الله قاعد على العرش أو مستقر على العرش أو جالس على العرش أو ساكن السماء، ما بيقبلوا غير هيك. إذا قلت لهم خلاف ذلك لا يقبلون منك، بيقولوا أنت جهمي أو أنت معطل أو أنت أشعري أو أنت صوفي، بيعتبروا هذه مسبة، يعني لما يقول لك أشعري صوفي بيعتبر أنه يشتمك. الأشاعرة الصوفية أهل السنة والجماعة اعتقادهم في حق الله صحيح، وهو أن الله غني عن كل شيء. إذا واحد قال لك شو الدليل أن الله غني عن كل شيء؟ بتقول له لأن الله كان قبل كل شيء، يعني في الأزل لم يكن إلا الله، كيف بده يكون بحاجة لشيء؟ وهو في الأزل ما كان في شيء إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم الله سبحانه وتعالى لا يتغير، ليش؟ لأنه إذا كان بيتغير بيكون كالخلق، وإن كان كالخلق كيف يكون خالقا للخلق إذا كان مثلهم؟ هذا لا يجوز على الله. بس هن في هذا الاعتقاد الفاسد كالصخر في الجمود المشبهة المجسمة، كالصخر في الجمود بيقول لك لا الله ساكن في السماء. طيب هذه السماء حادثة، من خلقها؟ الله. الله الذي خلقها كان موجودا قبلها، ما كان في سماء في الأزل. كيف بتقولوا الله في السماء يعني خلق السماء وسكنها؟ هذا معنيت كلامكم، يعني الله تغير. طب إذا كان بيتغير والعياذ بالله، جعلتموه كخلقه، ولو كان كخلقه لا يكون خالقا له، مستحيل. الشيء لا يخلق شبيهه، الشيء لا يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم، الجرم لا يخلق الجرم. بيجي بيقولوا لك الرحمن على العرش استوى، جلس قعد على العرش. طبعا في الأزل ما كان في عرش، في الأزل لم يكن عرش، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذا عم تقولوا الله جلس على العرش، يعني معنى كلامكم فضوا الجمل أن الله بخلق العرش اكتسب وصفا جديدا على زعمكم، وهو الجلوس عليه. واكتساب الصفة الجديدة دليل الحدوث، دليل التغير، والمتغير يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. بس الله حرمهم الفهم الصحيح. إذا قلتم الله يسكن السماء يا مشبهة يا مجسمة، معنى كلامكم أن الله سكنها بعد أن لم يكن فيها، لأنها حادثة وهو أزلي. فمعنى كلامكم أن الله تغير، معنى كلامكم أن الله بإحداثه السماء اكتسب وصفا جديدا وهو السكنى في السماء، وهذا لا يجوز على الله. أي نص بجيب لك إياه من القرآن أو من الحديث يوهم ظاهره أن الله يسكن السماء، بتقول له الله قال ليس كمثله شيء، والقرآن لا يتعارض، لا يناقض بعضه بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتناقض مع القرآن الكريم. نحن المرجع عندنا في القرآن الكريم في تفسير أي آية، في تفسير أي حديث، الآيات المحكمات ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، العلماء حفاظ الحديث قالوا هذا الحديث دليل على تفسير الآية التي في سورة الملك، أأمنتم من في السماء، أن نفسر هذا بالملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. الله لا يسمى أهل السماء. فقالوا إذن هذا الحديث حجة لأهل الحق على تفسير أأمنتم من في السماء بالملائكة. إذا قال لك ليش هن الملائكة هم يفعلون من عند أنفسهم، الله يأمرهم، فإذا أمرهم الله ينفذون أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث حجة لأهل السنة، لأنه هن المشبهة شو بيعملوا؟ بيقولوا الرسول قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صحيح الرسول قال هذا، لكن كمان مين اللي قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء؟ مين اللي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ففسر رسول الله جزاه الله خيرا حديثه بحديثه. فإذا فسر الرسول حديثه، روح فتش أنا على واحد يفسر حديث الرسول من عنده، هل يبلغ أن يكون كتفسير الرسول للحديث صلى الله عليه وسلم؟ لا. عشان هيك الحافظ العراقي قال وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن شيء تفسر الوارد بالوارد. إذا في آية فسرتها آية، شو بعمل أنا إذا أردت تفسير الآية؟ فسرها بالآية. إذا في حديث فسره الحديث، فسر الحديث. آية فسرها الحديث، فسرها بشو؟ بالحديث. لأنه أنا ما حجيب أحسن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو فسر هذا. سمعت فيديو لواحد يعني يجب أن نحذر منهم، وحتى تعرفوا قديش تمادوا في الضلال. قال هذا الكلام صار يبكي، صار يبكوا اللي عم يسمعوه. قال لهم أمي تقوم كل يوم تصلي بالليل. فقلت لا يا أمي لما تصلين هذا القدر من الركعات؟ قال قالت لي سمعت أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فخجلت أن ينزل ولا يستقبله أحد. تشبيه وتجسيم وتمثيل. فلا تضربوا لله الأمثال. صار يبكي وليك صار يبكي في بكاء يا أحبابنا اسمه بكاء شيطاني، يعني الشيطان يشتغل به حتى تنزل الدموع، حتى يبكي ويظهر التأثر، حتى يتأثر الجهال. شفتوا شو قديش كلام واضح في التشبيه والتمثيل وضرب المثال لله سبحانه وتعالى. قال عم بيقول استحد انه ينزل وما حدا يستقبله لشيء حتطلع على السماء عزعمها وعلى اعتقادها انه الله يسكن السماء، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء من خلقه ولا يتشرف بشيء من خلقه، الله غني عن العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خيرا عن أمته فسر حديثه أيضا بحديثه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. الرسول فسره عليه الصلاة والسلام قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، انتهى. الرسول فسر الحديث. شو معنى ينزل ربنا؟ ينزل ملك ربنا. إذا واحد قال لك طب ليش الرسول قال ينزل ربنا ما دام اللي بينزل هو الملك؟ لأن الملك لا ينزل إلا بأمر الله، فقال الرسول ينزل ربنا. ولأن الله تعالى أوحى إلى الرسول أن يقول ينزل ربنا فقال ينزل ربنا. طب هون كمان إذا واحد سألك يا أخي مش أنت عم بتقول الرسول قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. طب ليش الرسول قال هون هيك وهنيك هيك؟ يعني هون مفسرة وهنيك ما المظاهر المعنى، إلا إذا واحد عنده علم بالعقيدة وعرف التنزيه. هذا ابتلاء من الله لعباده. لذلك إذا بتطلع في القرآن الكريم، القرآن الكريم ليس كل آياته من المحكمات، بعض الآيات محكمات بعض الآيات متشابهة. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللفظ الموجود في اللوح المحفوظ أن يكون كله محكما لكان كما شاء الله، أن هذا اللفظ مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق، لكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويبتلي عباده بما يشاء ولا يعترض عليه. نحن مسلمون مؤمنون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك مع أننا مسلمين الله يبتلينا بالمرض ما نعترض عليه. الأنبياء أفضل منا وأشد الناس بلاء من الأنبياء، ما نعترض على الله ولهم اعترضوا على الله. ليش؟ الله يبتلي عباده بما يشاء. إبليس داعية إلى الكفر منذ أن كفر واعترض على الله يشتغل بها الأمر هيدا، وسيبقى حيا لأمتا لا حين النفخ في الصور. من خلق إبليس؟ الله. الله تعالى قال اسمعوا ماذا جاء في القرآن، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. يعني الله تعالى هو خلق الشياطين. الشياطين شو؟ كفار. الله تعالى هو يرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني تدفعهم للشر دفعا. من خلقهم؟ الله. ليس لقائل أن يقول كيف رب العالمين بيخلق الشياطين هن دعاة إلى الكفر، وكيف بيبعثهم لعند الكفار بيدفعوهم للشر دفعا. يفعل الله ما يشاء. فلذلك آيات القرآن ليست على نسق واحد، وأحاديث الرسول ليست على نسق واحد، مش كلها من المحكمات. فهون ببين بقى من اعتقد الاعتقاد الصحيح وعرف التنزيه ونزه الله وثبت على عقيدة التنزيه سلمة وكانت عقيدته صحيحة، ومن عدل إلى التشبيه والتجسيم والتمثيل الحشوية مشبهة المجسمة ضل وهلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أن يفكروا أنهن على التوحيد بكفر كل أهل السنة، كل أهل السنة بيقول عنهم كفار. ليش؟ لأنهم لا يعتقدون اعتقادهم. فلازم يا أحبابنا، وأنا بعيد هالكلام، أن تتمكنوا في العقيدة. هدول اللي كانوا عم يبكوا على هذا الفيديو الجاهل النظرة بيقول ما شاء الله شو هالأم اللي عنده وهي على عقيدة فاسدة. هل تنفعها الركعات التي تقومها بالليل؟ رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، تعب بس بيتعب بالسهر، ما له شيء، بل وبال عليه ما يفعله لاعتقاده أنه يتقرب إلى الله بعبادة فاسدة وهو على عقيدة فاسدة، زين لهم ما هم فيه. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لهم ما هم عليه من الضلال فيعتقدونه حقا. مشان هيك بقول لكم تمكنوا في العقيدة ومكنوا أولادكم في العقيدة. الشيخ عبد الله في دروسه وأنتم سمعتم يقول تمكنوا في علم التوحيد حتى تردوا ضلالات الضالين، هذه الكفريات التي ينشرونها. مما يساعدنا على التمكن تمكين أولادنا في علم التوحيد أن نضعهم في مدارسنا، مش نشرق بهم ونغرب. الشيخ مصطفى نجا رحمه الله الولي الصالح اللي كان مفتي بيروت قال لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية إلا حفظ العقيدة لكفى، لو ما فيها شيء، هتقول لي ماتماتيك وفرنسي وإنجليزي وجغرافيا، لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية إلا حفظ العقيدة لكفى. بس عن أي مدارس عم بيحكي المستقيمة؟ أنه في مدارس تسمى إسلامية كانوا يعلمون فيها أن الله فوق الغصن يتثنى ويغني، يعلمون الأطفال التشبيه الصريح. مدارس أخرى تسمى إسلامية مكتوب بكتاب القراءة للأولاد الصغار، هل تعرف من هو الله؟ الله يقولون هو الشرطي قزحي العينين الذي يمشي في شوارع بيروت، يعلمونهم الكفر الصريح. والمدارس شو اسمها؟ إسلامية. هل يجوز أن أضع أولادي في هذه المدارس؟ لا. هل يجوز أن ترمي ولدك في النار؟ لا، لأنه إن مات وهو على الاعتقاد الصحيح يموت على الإسلام. أما إذا مات واحد مكلف بالغ عاقل مات وهو يعتقد اعتقادا فاسدا، وين هيروح؟ هذا يخلد في نار جهنم. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الصحاب، حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نحن وياكم بإذن الله تعالى رح نقضي ساعة تقريبا من الزمن عامرة وزاخرة بالخيرات والبركات والمسرات بإذن الله تعالى، بذكر الله عز وجل، بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبيان بعض الأمور المهمة اللي حابين أنه نسمعكم إياها، واللي دايما نحرص أنه نهار الجمعة لأنه يوم فضيل ويوم عظيم البركة أنه نحن نستفيد وأنتم تستفيدوا منها. إذن معكم جمال مورا الميكروفون، وعلى هندسة الصوت الزميل مجد، بالإضافة لأصدقائنا بغرفة الكنترول إيمان وفادي وكل الأحبة اللي عم بيتابعونا هلأ، بنقول لهم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا ومين ما كنتوا، وسمعونا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحبابي، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هون بمعنى الموت، يعني الواحد بده يبقى على عبادة الله تبارك وتعالى، على طاعة الله عز وجل إلى الممات. ما أنه في أوقات بيقول على زعمه أنه اليوم بدي أخذ بريك، ما بدي صلي، ما بدي صوم، ما بدي أطيع الله عز وجل، اليوم لا فري عزعمه. هذا منه حكي واحد عاقل، هذا حكي واحد يعني غبي، ما بيعرف قيمة الحياة، ما بيعرف قيمة الإيمان، ما بيعرف قيمة الطاعة. طاعة الله تبارك وتعالى أبدا من كل شيء. بيجينا الإيمان بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو من أعظم النعم. بعدين في عنا الصلاة اللي هي أفضل الأعمال العملية يلي يحاسب عليها الإنسان على تركها إذا تركها يوم القيامة بعد السؤال عن الإيمان. فمهم جدا الواحد أنه أن يصلي الصلاة في أوقاتها، أن يؤدي الطاعات في أوقاتها وفي غير أوقاتها، لأنه في طاعات ما شرط ما إلها وقت معين. نحكي عن الصلاة هون، عم نحكي عن أمور الخير يلي ممكن الواحد يعملها بأي وقت. ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، التبسم في وجه أخيك، التصدق، أشياء كتير الواحد بيقدر يعملها. اسمعوا معي سؤال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: إذا هبت الرياح فاغتنمها. يعني إذا تيسر لك عمل خير افعله، ما تأجله، ما بتعرف هذه فرصة لإلك، قد لا يأتيك يوم تستطيع أن تفعل هذا الفعل الطيب يلي أنت بدك تعمله، فلذلك فلنسارع إلى الخيرات. هلا حنحكي شوي عن هالأمور هيدي، عن الكنز الثمين يلي هي الأعمال الصالحة يلي المطلوب الواحد منا إنه يعملها ويؤديها وما ينتظر تأجيلها. خلوكم معي.

إذن الله تبارك وتعالى في كثير من آي القرآن الكريم يحث ويأمر عباده على فعل الخيرات، إذ إن الله عز وجل خلق الخير وأحبه وأمر بفعله، والعبد الذكي الفطن الذي وفقه الله إلى الخير يبقى في تزود من الخير حتى يأتيه اليقين أي الموت كما أسلفنا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه رواية، في رواية تانية: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. في عدة روايات لا، الحديث كله بتصب بمصب واحد وهدف واحد، إنه الواحد المؤمن لا يشبع من فعل الخير حتى يأتيه اليقين، حتى الموت ما بيشبع أبدا، لا ليل ولا نهار، لا ببيت ولا بالشغل ولا بالطريق ولا مع الأصدقاء، عطول هو في خير. فلذلك هذا الوقت، هذا العمر، مهم جدا أن الواحد يغتنمه بالخير. ملاحظين أنتو؟ يعني مرق الجمعة الماضية وهلا نحن الجمعة وكأنه مرق دقائق، مش ساعات مش أيام، وكأنه دقائق مرقت علينا ورجعنا نلتقي معكم بيوم بهاليوم الجمعة. فلذلك بتحسوا أنتو مثل ما نقول دايما هالعمر عم يمرق بسرعة جدا، فلنغتنمه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأبواب الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو تتبسم بنية حسنة لله تعالى في وجه أخيك يعني بيكون إلك أجر. تصور قديش بيقولوا هن إنه التبسم قال بيحرك عضلات 17 عضلة بالوجه، التبسم. أما التكشيرة والزمجرة والعبسة قال بتكلف حوالي 45 عضلة تحريك بالوجه. فتصوروا قديش التبسم في كلفة قليلة على الوجه، مع انه ما بتاخد كتير منك جهد انه تتبسم في وجه اخيك بنية حسنة ليكون لك اجر، بدك تنوي النية الحسنة. وفعل الخيرات والمبرات والقربات ليست فقط صلاة وصياما وحجا وبرا بالوالدين، بل ان اماطة الاذى عن الطريق والابتسامة في وجه اخيك المسلم وإن إعانته في حاجاته والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا من الخيرات، والعلم والتعليم والإحسان إلى الزوجة والولد والجار والفقير والمسكين وغيرهم، هؤلاء كنز ثمين. ولكن على المؤمن مثل ما قلنا أن يصحح نيته ويجعلها خالصة لله تعالى، وأن يجعل بعض المباحات عبادات، وذلك في حسن النية. فإذا أكل مثلا ينوي التقوي على طاعة الله، فتصير الأمور المباحة وهي التي ليس في فعلها أو تركها إثم أو ثواب، إن فعلها بنية حسنة تصبح عبادة، فينوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى من إطعام بهائم وغرس شجر وغيرها. أما الأصل في قبول ذلك منه فهو الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وصحة المعتقد، وعليه بإخلاص النية لله تعالى والعلم والعمل بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم.

دائما حبيب قلبنا مهندس الصوت مجد بيذكرنا بهالصوت البلبلي الكناري، صوت حبيب قلبنا الحاج معروف قرانوح رحمه الله يلي غاب عنا بالجسد، ولكن هو بقلوبنا وبقلوب أحبابه كلياتهم ودائما يترحمون عليه. أصدقائي، طولبت أنه عيد فقرة قلتها من عدة مرات، بيقول أحدهم يا لها من سنة تحت العنوان، كتبت مجلة منار الهدى، بتقول جلس مؤلف كبير أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب بين هلالين: في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة شهور وبلغت 50 من العمر، فتركت وظيفتي المهمة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما، وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة، وفي نهاية الصفحة كتب يا لها من سنة سيئة. ودخلت زوجته غرفة مكتبه ولاحظت شروده، فاقتربت منه ومن فوق كتفه قرأت ما كتب، فتركت الغرفة بهدوء من دون أن تقول شيئا، لكنها بعد دقائق عادت وقد أمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بالجوار الورقة التي سبق أن كتبها زوجها، فتناول الزوج ورقة زوجته وقرأ فيها كمان بين هلالين: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة، وبلغت 50 وأنت في تمام الصحة، وستتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم، وعاش والدك حتى بلغ 85 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء، ونجى ابنك في حادث السيارة وشفي من غير أي تعاهات أو مضاعفات. وختمت الزوجة عبارتها قائلة: يا لها من سنة تغلب فيها النعم على المصائب، الحمد لله على كل حال. وسكرت الهلالين. غالبا ما ننظر إلى ما ينقصنا، فأحيانا ننسى أن نحمد الله تعالى على ما عندنا، ننظر إلى ما سلب منا فننسى أحيانا أن نحمد الله على ما أعطانا، وحتى ما سلب منا وكان فيه مصيبة وألم ففي الصبر عليه لنا أجر وفائدة في الآخرة وثواب. فلنحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة، ولنبني جسر الأمل فوق بحر المآسي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

حبيبي، إذا ما زلتم مع برنامج جمال يوم الجمعة، عم نرافقكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وبرحب فيهم برحاب هالحلقة وهالبرنامج يلي هو صلة التواصل بين الأحبة على الخير. لذلك أحبابي منحب أنه دايما نذكركم بالأعمال الصالحة، ولابد مثل ما قلنا من شوي لكي تقبل الأعمال الصالحة لابد أن تكون على معتقد سليم، لابد أن تصدر من مؤمن مسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا العالم، وأن الله لا يشبه شيئا من العالم، وهو موجود بلا مكان، لا يسكن سماء ولا أرضا، وهو موجود لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الله الصمد أي الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وكل العالمين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. هالأشياء كلها نتعلمها لما نكون بمجالس العلم، بهالمجالس يلي تحفها الملائكة، يلي بتبين فيها شو هو الحلال لنعمله، شو هو الحرام لنبتعد عنه، وكيف بدنا نعرفهم إذا ما تعلمناهن. لذلك لابد من مجالس العلم. أيها الأب، أيتها الأم، أنتم مسؤولين، ما تخلوا أولادكم بس تطعموهن وتشربوهن وتلبسوهن وتحطوهن بمدارس بدون ما تعرفوا وين عم تحطوهن، وتجيبولهن أحلى تياب وتطعموهن أفخر المآكل وأحلى التياب، وبعدين يحطوا راسهم ويموتوا. لا، في قبر، في آخرة. أنتم ما بتقبلوا أن أولادكم يكونوا طعم للديدان في القبر. لذلك ليكونوا من الصالحين، حصنوهم، علموهم الدين، ليقوموا بالأعمال الصالحة حتى إذا غادروا هذه الحياة يكونون في قبورهم منعمين، وقد لا تبلأ أجسادهم، لأنه في أولياء لا تبلأ أجسادهم، فبيكونوا منعمين في قبورهم. وكتير في قصص وحكايات وشوهدت يعني بالعيان أنه في أجساد لا تبلأ، أجساد في القبور لا تبلى، لأن أصحابها كانوا أتقياء صالحين. اسمعوا معي شو الكلام الحلو يلي أنزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام. أنزل على سيدنا إبراهيم العديد من الصحف، وهي 10 صحائف فيها أمثال أي مواعظ وعبر، منها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات. عدوا معي: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. فهذه الكلمات فيها موعظة عظيمة، ومعناها أنه ينبغي للبالغ العاقل أن يكون له وقت يناجي فيه الله تبارك وتعالى بالصلاة والذكر والطاعة. بتشوفوا أنتوا كتير من الناس لا يذكرون الله، بيمروا عليهم كل النهار ولا يذكرون الله، ما بيقولوا لا إله إلا الله، ما بيقولوا يا رب، ما بيقولوا الله أكبر، سبحان الله، بس حكيهن عن الدنيا، شو بدهم يعملوا، شو بدهم يأكلوا، شو بدهم يشربوا، شو بدهم يشتغلوا، بس بس بس. أما طاعة، ذكر، صلاة، ما في عندهم. قال: ووقت وساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا تداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة. والثالث يعني الساعة الثالثة، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، والثالث يتفكر في صنع الله تبارك وتعالى، فيتفكر في حال نفسه وفي حال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله تبارك وتعالى، وفيه تقوية الإيمان ومحبة الله وغير ذلك من الفوائد. ومن الأمور المهمة يلي أنت أيها الإنسان قد تغفل عنها وما بتحس فيها، بس اكتم نفسك، اكتم، سكر منخارك وسكر تمك وطع النفس، شو بتشعر، شو بتحس؟ الهواء
يلي انت احيانا ما بتشعر فيه ولا ولا ولا ولا, ولا تلقي له بالا، بس قطع عن نفسك النفس او يحطوك بغرفة مقفلة ويسكروا عليك او بصندوق، شو بيصير فيك؟ شو بتحس؟ نعمة عظيمة هذا التنفس، البصر، الكلام، اللمس، القلب، الجوارح، هالنعم العظيم لو تتفكر فيها بتقول سبحان الله العظيم، سبحان الخالق العظيم. كيف تشكر الله عز وجل بأداء الطاعات، بأن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله؟ هيك بيكون من الشكر الواجب لله تبارك وتعالى أن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله. قديش بتشوفوا ناس بهالإيد شو بيعملوا، شو بيضربوا على وجوه ولادهم كفوف، على وجوه نسوانهم، شو بيعملوا بهالإيد؟ بيطعنوا مسلمين في الظهر بهالإيد، شو بيكتبوا كلام مخالف للشرع بهالإيد، شو بيعملوا فيها أشياء مخالفة للشرع، أشياء قد تودي بهم إلى النار، إلى قعر جهنم. الله يلطف بنا. فلذلك مهم جدا يا أحبابي، برجع بذكر، أيها الأب، أيتها الأم، أنتوا مسؤولين، اتعلموا شرع الله وعلموا أولادكم شرع الله، لحتى لكلكم إن شاء الله تعالى تكونوا من الناجين يوم القيامة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم بكن تنتبه يا أحبابي نبهنا وحذرنا من الظلم. لا تحمل ظلما معك يوم إلى يوم القيامة. انتبه يا حبيبي، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لا تظلم أحدا، لا تظلم زوجتك، لا تظلمي زوجك، لا تظلم أبويك، لا تظلم أيها الأب والأم أولادكم، لا تظلم أباك أيها الشاب أيها الابن، لا تظلمي أمك وأباك أيتها البنت، لا تظلموا بعضكم البعض. انتبهوا، اسمعوا معي شو هالحديث المهم جدا يلي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رادع لإلنا كلياتنا كي لا نقع في الظلم. يقول روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن الجنة قالت إنما أوثرت بالمتواضعين والمنكسرين، وإن النار تكلمت فقالت أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. معناه أغلب أهل جهنم دخولهم، سبب دخولهم فيها ظلمهم للعباد وتكبرهم على الناس، ومن هذا التكبر ما قد يوقع صاحبه في أكبر الذنوب وأشدها وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. تجد أن من الناس من يكفر بسبب تعاظم نفسه وكبره في نفسه وإعطائه لنفسه فوق ما تستحقه فوق قدرها فيترفع عن قبول الحق. إبليس، ما مسبب كفره؟ كبره. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. إبليس تكبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وقال كيف أسجد لآدم لما الله تعالى أمر الملائكة، وكان إبليس كان أول شيء مسلم وهو جن مش من الملائكة. إبليس كان هو رأس الجن وهو أبو الجن، كان مؤمنا في أول أمره، كان اسمه عزازيل، كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة. فلما أمروا الملائكة بالسجود لسيدنا آدم سجود تحية وليس سجود عبادة، كان جاء الأمر كذلك إلى إبليس إلى عزازيل أن يسجد لآدم، فتعاظم في نفسه وتكبر فكفر والعياذ بالله. فقاس إبليس قياسا فاسدا، ما عرف القياس الصحيح أبدا، ما عرف أنه هو مخلوق من طين، وأنه آدم مخلوق، إنه إبليس مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين والملائكة من نار، كل جنس خلق من مادة معينة. والتعظيم العظمة مش لأنه خلق من نار، ما هو سبب التعظيم؟ التعظيم يأتي من الله تبارك وتعالى، يعظم من يشاء كيف يشاء. فلذلك أمر الملائكة اللي هن من نور، وأمر إبليس اللي هو من نار أن يسجدوا لآدم الذي هو من طين والذي هو أول البشر وأول الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بأمداده. فلذلك يا أحبابي انتبهوا من الظلم، انتبهوا من الكبر، انتبهوا من التكبر. لو إجا واحد أصغر منك نصحك لله تعالى تقبل النصيحة، لو زوجتك نصحتك لله تعالى تقبل منها، ما تقول أنا زوجها أنا المسؤول أنا القيم عليها كيف بتنصحني، أوه طول بالك، ما تطلع كتير لأنه مهما عليت ما حتوصل للصقف، طول بالك ارحم نفسك. لو جاءتك النصيحة من أحد لو فقيرا كان خذ منه، اتعود تقبل النصيحة من أي كان من أي كان، لأنه أنت لما تنتصح وتتقبل النصيحة إذا كنت في معصية وتبت إلى الله أنت بتستفيد، وإذا كنت على أمر غلط وإذا إجا واحد نصحك لحتى تقوم هالغلط وتقوم بالعمل مظبوط أنت بتكون نفعت نفسك. فلذلك يا أحبابي ما بدنا نطول كتير بالكلام، خلينا نبقى شوي مع زميلنا مجد لنسمع شو محضر لنا قبل ما نودعكم ونقولكم إلى اللقاء.

إذن أحبابي بعنا متواصلين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعة، وذكرنا منذ قليل يعني معلومة مهمة إنه الملائكة خلقت من نور، الجن خلقوا من نار، والبشر سيدنا آدم خلق من طين يعني من ماء وتراب. فحبيت أن أذكركم بهالمعلومة المهمة لحتى لا تتذكروها.

أصدقائي قبل ما ودعكم في عن فقرة بدي أقولها هلأ، بدي أقول يلي هي لإلي ولإلكن ولكل أب ولكل أم ولكل شخص عنده مسؤولية ليربي ناس. انظروا يا أحبابنا بعين البصيرة وبعين العقل إلى أولادنا اليوم، كيف هي التربية عند كثير منهم؟ في الغالب الهاتف هو الذي يربيهم. يا أحبابنا والله إنه لا شيء يبكي ويحزن، صار الهاتف كأنه هو المربي لأكثر الأولاد. بيقول فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله في أحد دروسه، قال أكاد لا أذهب إلى بيت صديق أو بيت أخ من إخواننا إلا وأرى الأولاد الصغار بأيديهم الهواتف، فإذا قلت يا أخي ما هذا، متى يحفظ هذا الصبي يعني القرآن، متى يحفظ العقيدة الطحاوية، متى يحفظ متن الصراط أو المتن المختصر، متى يحفظ الأجرومية هذا كتاب باللغة وبالنحو، متى يحفظ ألفية ابن مالك وهو الآن منهمك في الهاتف عم بيقلب يلا كل شوي فيديو كل شوي ريل كل شوي معلومة كل شوي ضحكة ونكتة وما بعرف شو، وهو الآن منهمك في الهاتف. لقد صار كثير من الأطفال لا يبالون بآبائهم ولا بأمهاتهم، لماذا؟ لأنهم تركوا للهاتف، والهاتف ماذا فيه؟ يقول لك ألعاب، وهذه الألعاب يا أحبابنا صارت أونلاين، يعني يتواصل من خلالها مع من؟ هل يتواصل مع أبي هريرة أو مع الإمام مالك؟ لا، بل يتواصل أحيانا مع غير المسلمين، وهؤلاء ماذا يبثون له؟ هل يبثون له ما فيه نصرة للدين؟ لا، بل يريدون إفسادنا وإفساد أولادنا وإفساد مجتمعاتنا. فكيف يخرج شباب يتعاطون المخدرات ويقعون في شتى أنواع الفساد؟ بيسألوا ليش عم يطلعوا هيك كتير من الشباب؟ لأنهم ثلاث نقط، تركوا. وهلأ بدي ودعكم على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى، يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وبارك الله فيكم.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ غانم جلول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد، أما بعد، فهذا بيان في أن صوت المرأة ليس عورة على القول الصحيح. روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية الطبراني عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة: تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. ورواية الطبراني هذه صحيحة، ففيها زيادة كما هو ظاهر على رواية البخاري، وهي الضرب بالدف والغناء بهذه الكلمات. ومعنى الجارية في اللغة الفتاة، كما هو مذكور في القاموس المحيط ولسان العرب. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وقال أيضا أي ابن حجر في شرح هذا الحديث: وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره. وقال: واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره. وروى البخاري عن خالد بن ذكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال ابن حجر: وأخرج الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين، وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد، وزوجك في النادي ويعلم ما في غد، فقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبكن. وقال الحافظ البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، قال القاضي الرياني: فلو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم، لأن صوتها ليس عورة. وذكر الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه، وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث كيفية بيعة النساء ما نصه، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. وقال ابن عابدين ناقلا عن كتاب القنية: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية. وعن كتاب المجتبى: وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه، وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه. وفي كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ما نصه: ثم إن صوت المرأة ليس بعورة. فالحكم في صوت المرأة بعد هذا البيان أنه ليس بعورة إلا لمن كان يتلذذ بسماع صوتها، فيحرم عليه الاستماع حينئذ. فإن قيل: أليس في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تحريم الاستماع إلى صوت المرأة؟ فالجواب أن الأمر ليس كذلك. قال القرطبي في تفسيره: أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات والمومسات، فنهاهن عن مثل ذلك. وقال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: فلا تخضعن بالقول فلا تجبن بقولكن خاضعا أي لينا خنسا، مثل كلام المريبات والمومسات، فيطمع الذي في قلبه مرض أي في قلبه ريبة وفجور. قال ابن عباس في تفسير الآية أيضا: أي لا ترخصن بالقول. وقال في تفسيرها الحسن: لا تكلمن بالرفث. وقال الكلبي: لا تكلمن بما يهوى المريب. وقال ابن زيد: الخضوع بالقول ما يدخل في القلب الغزل. وقيل: لا تلن للرجال القول. أمر تعالى أن يكون الكلام خيرا لا على وجه يظهر في القلب علاقة ما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء الجاهلية من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه، مثل كلام المومسات، فنهاهن عن ذلك. فيعلم من ذلك أنه ليس المراد بهذه الآية أنه يحرم عليهن أن يتكلمن بحيث يسمع الرجال أصواتهن، بل النهي عن أن يتكلمن بكلام رخيم يشبه كلام المريبات المومسات أي الزانيات. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدرس الرجال من وراء ستار. وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ما نصه: فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهة. وفي كتاب المستدرك للحاكم عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها. وفي التفسير الكبير للفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية ما نصه: وفي صوتها وجهان، أصحهما أنه ليس بعورة لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الأخبار للرجال. فبعد هذا البيان لا يكون لأحد أن يدعي إجماع المسلمين على أنه يحرم على المرأة أن ترفع صوتها بالإنشاد، وليس له أن ينكر على من فسر قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات المومسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لآيات الكتاب واتباعا صادقا لنبينا محمد الأواب، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة الأحزاب إلى الآية 33 من سورة سبأ بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: من أشهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الصمت قوله: عليك بطول الصمت إلا من خير. ولمعرفة هذا الأمر وللتنبه من مخاطر اللسان وكثرة الكلام، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى في محاضرته القيمة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، ونسأله أن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ ألسنتنا، بأن لا نستعمل هذا اللسان إلا فيما يحب الله تعالى. وقد قال بعض الصالحين: يا ابن آدم، لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر من أن تتكلم. وقال آخر من الصالحين: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، كما قال رسول الله: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر معاصي الإنسان من لسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فلذا واجب الاهتمام بمعرفة معاصي اللسان لنبتعد عنها. فالعاقل الفطن المتدبر لما يعرف هذه الأمور، أن كل لفظ أتكلم به مسجل إما لي وإما علي، وأن أكثر خطايا الإنسان من لسانه، وأن أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، فما الذي ينبغي أن أفعله مع لساني؟ أن أعطيه العنان، أو أن ألجمه فلا أتكلم إلا بخير؟ لا أتكلم إلا بخير. العاقل الفطن يفكر قبل أن يتكلم: هذه الكلمة التي أريد أن أقولها عاقبتها خير؟ تعود لي بالنتيجة خيرا في الآخرة؟ إن كان الأمر هكذا، أسرع إلى هذا الكلام أو إلى هذه الكلمة، وإلا لا أفعل، بل ألجم لساني عن هذه الكلمة التي لا خير لي فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا حال الصالحين. لذلك من علامات الصلاح في الإنسان أنك تراه كثير الصمت إلا من خير. هذه من العلامات، ليست وحدها سبب كبير أو وحده يوصل الإنسان للصلاح، لكنها سبب كبير من أسباب عديدة توصل الإنسان إلى الصلاح. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يتأمل في هذا الحديث يقول: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، من صمت نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الذين يكسرون الكلام بما لا خير لهم فيه عاقبتهم في الدنيا إما حبس وإما ضرب وإما وإما ونحو ذلك، وإما مشاكل وإما قطيعة أرحام، وفي الآخرة أشد. من صمت نجا، حقا نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ينبغي أن نعمل بهذا الحديث النبوي الشريف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يحبون الثرثرات، نفسهم تدفعهم نحو الكلام ولو لم يكن لهم فيه خير. وإذا رأوا إنسانا صموتا لا يتكلم إلا قليلا يقولون عنه هذا أحمق، هذا مغفل، أو يقولون عنه هذا بلع لسانه ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يسير. مع أن المطلوب في الشرع هو الإكثار من الصمت. حتى إن بعض المغفلين يقولون شو الحكي عليه جمرك، احكوا اللي بدكن إيه، والعياذ بالله. والله ربنا خالقنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه ينبغي من الإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلام الذي يريد أن يقوله مسجل. فمن منا يرضى ومن منا يسر يوم القيامة إذا رأى في صحيفة أعماله أنه كان في الدنيا قد قال كلاما فاسدا؟ هل يسر في الآخرة؟ لا يسر. فلذلك اليوم العمل وغدا الحساب. في هذه الدنيا نحافظ على جوارحنا، نجنب جوارحنا الحرام، هذا ما أمرنا الله خالقنا به. فهذا الحديث النبوي الشريف، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، من عمل به يفوز. عليك بطول الصمت إلا من خير، امتثل أمر رسول الله، أكثر الصمت، لا تتكلم إلا بخير. إن فعلت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا الأمر يخفف عنك كثيرا من المحرمات. إن أطلت الصمت إلا من خير يخفف عنك كثيرا من المحرمات، ويكون سببا وعونا لك على أمر دينك، على أمر طاعة ربك. فتنشغل بالكلام أو عن الكلام الذي لا خير فيه بالكلام الذي فيه خير، من قراءة للقرآن، من أذكار، من تعليم الناس الخير، من أمر بمعروف، من نهي عن المنكر، من كلام يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى الصالحين هذا هو حالهم، نراهم في صمت طويل لا يتكلمون إلا بخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الأمر. فمعاصي اللسان كثيرة وآفاته خطيرة، فلذلك ينبغي منا أن نمسك لساننا وأن لا نتكلم إلا بخير. أكثر المشاكل بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الأقرباء، سببها اللسان. أكثر الطلاق يكون في الغضب، أكثر الطلاق يكون متى؟ في الغضب. هذا الطلاق كيف يحصل؟ يحصل باللسان. هذا الطلاق يحصل باللسان، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان أخرس. فمعناه آفات اللسان كثيرة، ينبغي منا أن نهتم بهذا الأمر، بوعي هذا الأمر، بفهم هذا الأمر تماما، أن نتذكر دوما أن الله يرانا، وأن كل لفظ نتلفظ به مسجل إما لنا وإما علينا. استحضارنا لهذه الأمور يساعدنا على تجنب الحرام، يساعدنا على أن لا نتكلم إلا بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. فإذن المعاصي، معاصي اللسان كثيرة. من هذه المعاصي التي حرم الله تعالى وواجب علينا أن نبتعد عنها، تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي. من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره كل علم مضر شرعا. العلم الذي يضر بالناس حرام تعليمه للناس في أشياء كثيرة تضر بالناس. فإذن منها السحر، منها الشعوذة وما يتبع ذلك من هذه الأمور المضرة، لا يجوز تعليمها للناس. سبحان الله العظيم. حتى في بعض الناس بيتعلموا علم يقال له علم الحرف، هذا يقصد به لاستخراج الأمور المستقبلة. يقولون للإنسان أنت ما اسمك وما اسم أمك أو ما اسم أبيك، فيأخذون منه الاسم وعلى حروف الأسماء ينظرون فيها فيقولون له أنت مستقبلك باهر، أنت مستقبلك زاهر، أنت مستقبلك فاشل. على هذه الأمور يبنون. هذا كذلك لا يحبه الله تعالى، وهو مما حرم الله عز وجل. أشياء كثيرة اليوم باسم العلم يعلمونها للناس ولكنها محرمة، ولكنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ هو علم الدين، العلم الذي يتبعه الخشية من الله، العلم الذي يراد به الآخرة، هذا هو العلم النافع. كان هذا من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الدين، هو ميراث الأنبياء، والأنبياء عليهم السلام ما ورثوا دينارا ولا ورثوا درهما، ورثوا العلم لبيان شرف العلم. الأنبياء هم أشرف المخلوقات، ورثوا العلم فهو أشرف العلوم، أي علم الدين هو أشرف العلوم. لا نعني بذلك أن علم الطب غير نافع أو علم الهندسة، بل هذا كذلك مطلوب تحصيله، مطلوب تحصيل هذه العلوم لمنفعة المسلمين، هذا مطلوب تحصيله لمنفعة المسلمين. كذلك من العلم المحرم علم التنجيم الذي فيه الحكم على المستقبل اعتمادا على النجوم، ينظرون إلى النجوم اعتمادا عليها، يقولون للإنسان أنت مستقبلك كذا، أنت مستقبلك كذا ونحو ذلك. هذا يقال له علم التنجيم، هذا من العلوم المحرمة. ومن معاصي اللسان التي حرم الله سبحانه وتعالى الحكم بغير حكم الله، الحكم بغير شرع الله الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر. يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب، من المحرمات الكبيرة، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولكن ليس مجرد أن يحكم الإنسان بغير الشرع يصير مرتدا كافرا ملعونا مريدا شيطانا يدعي الألوهية لنفسه، لا. بعض الناس اليوم من أهل هذا العصر يوزعون كتبا يقولون فيها للناس أن الحاكم الذي يحكم بغير الشرع ولو بقضية واحدة، والشعب الرعايا الذين يعيشون في دول أنظمتها تحكم بغير الشرع كفار دمهم حلال. بعض الناس اليوم يوزعون هذه الكتب. فهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع: كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء، هذا كفر، أو في العلماء الذي يطعن في علماء الدين جميعهم فقد طعن في الدين، ومن طعن في الدين لا يكون من المسلمين. كذلك الطعن في القرآن الذي يقدح في القرآن الكريم يطعن به، كذلك هذا كفر وضلال. هذا يصدر من بعض الناس في هذه الأيام، الطعن بكتاب الله والعياذ بالله. حتى في بعض الطرق اليوم يقال لها الطريقة التجانية، أتباعهم اليوم أكثرهم في انحراف، يقولون عن القرآن الكريم ما هذا الرغيف الثقيل والعياذ بالله، يطعنون بكتاب الله القرآن الكريم. كذلك الطعن في شيء من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان وعيد الفطر وعيد الأضحى ونحو ذلك، الطعن في شعيرة من شعائر الدين هذا كفر وضلال. هذه القاعدة جليلة، مهم أن نفهمها على وجهها، فيها تبيان لمعرفة الكفر من غيره. كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله هذا كفر وضلال. ومن معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. يقول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر شرعي هذا حرام. معناه الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر الناس بفعل الخير بفعل الواجبات بفعل ما أمر الله، وأن ننهى الناس عن الحرام بأنواعه. فإن رأينا أناسا ينكبون على فعل حرام من المحرمات، أليس من الواجب علينا أن ننهاهم؟ بلى، واجب علينا أن ننهاهم. إنكار المنكر الله فرضه، إنكار المنكر الله فرضه. لذلك في الحديث النبوي الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى هنا معناه من علم، من علم بوجود المنكر فعليه أن يغيره. والمنكر أنواع، ليس فقط الخمر منكر، المنكر أنواع، وأشد المنكرات هو الكفر، فواجب إنكار هذا المنكر. أما السكوت مع المقدرة على النهي والأمر فهذا حرام في دين الله تعالى. بعض الناس إذا رأوا أناسا ينكبون على حرام يقولون شو بدنا فيهم، زب على جب، شو بدنا فيهم، تركهم، مع أنه لو كلمناهم ولو نهيناهم عن الحرام لتقبلوا منا النصيحة. فما داموا يقبلون واجب أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. كذلك إذا عرفنا أن أناسا يترددون إلى شيخ وهذا الإنسان يعلم الضلال يحرف الدين ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، واجب علينا أن ننهاهم، نقول لا تأتوا إلى فلان، هذا قال كذا وكذا مما يخالف الدين. هذا كذلك واجب، هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب إنكار المنكر، وهذا أوجب من كثير من الأمور. يعني لو أن إنسانا عرف أن صاحبه يريد السفر إلى بلد كذا ويريد أن يسلك طريقا معينا، وهذه الطريق يعرف عنها فيها سباع، فيها أعداء، فيها ما فيها من الضرر على هذا المسافر إن سافر من هذه الطريق، ف فماذا يقول الصاحب لصاحبه؟ هل يقول له أنا ما دخلني فيك روح وما بدك تروح تروح، أو يقول له لا تسلك هذه الطريق فيها ما يضرك اسلك غيرها؟ ألا يقول له هذا؟ أليس من الواجب الشرعي أن ينصحه وأن يقول له لا تسلك تلك الطريق اذهب إلى غيرها أو اسلك غيرها؟ بلى، من باب أولى إذا عرفنا أن إنسانا يتردد إلى أحد الضالين الذين يدعون العلم ويعلمون الضلال، أن نقول لهذا الإنسان لا تذهب إليه، لا تتردد إليه، لا تأخذ العلم منه، إنه يحرف الدين. هذا واجب الله تعالى أوجبه، ولا يسمى كما يسميه بعض المغفلين هذه تفرقة بين المشايخ والصف الإسلامي، بل هذا فيه توحيد لصف المسلمين، والصف لا يتوحد إلا على الحق، ما بيتوحد على ضلال. كيف تجمع الحق والضلال؟ كيف تريد أن تجمع مشايخ الضلال مع مشايخ أهل الحق؟ كيف تريد؟ أولئك يكفرونكم، تجتمعون بهم يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين، كيف تجتمعون بهم؟ بل الواجب الشرعي أن نحذر الناس منهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. فالواجب أن نحمي ديننا من هؤلاء الدجالين، واجب أن نحمي مجتمعنا من هؤلاء الدجالين. هذا مما أوجب الله، وهذا فيه خير كثير، ولكن لما ترك الكثير من الناس هذا الأمر الله تعالى ابتلاهم وعمنا جميعا بالبلاء، نسأل الله السلامة. قال العلماء من شرط إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. إن أردنا أن ننكر منكرا من المنكرات، محرما من المحرمات، شرط ذلك أن لا يؤدي إنكارنا إلى منكر أعظم. إذا إنسان كان عم يتعاطى شيء من المحرمات ونحن نعلم إذا نهيناه عن هذا الحرام سيؤدي به إنكارنا إلى أن يعاند فيأتي بحرام أكبر أو بشيء أشد، فماذا نفعل؟ نسكت، هنا لنا عذر. كذلك العلماء قالوا من شرط إنكار المنكر أن يكون هذا المنكر مجمعا عليه أنه منكر، يعني عند جميع العلماء هذا منكر. إذا اتفق المجتهدون على أن هذا حرام هذا منكر ننكره، أما إذا اختلف المجتهدون في كون هذا الأمر هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فبعضهم ألحقه بالحرام وبعضهم ألحقه بما هو دون الحرام، لا يجوز لنا الإنكار، لا يجوز لنا الإنكار. مفهوم؟ يعني مثلا إذا إنسان يتبع المذهب المالكي رأيناه مثلا لهذا الرجل كاشفا عن فخذه، رأينا رجلا كاشفا عن فخذه، الجواب أن هذا في مذهب الإمام مالك وعلى قول عند الإمام أحمد وعلى قول غيرهما من أهل الاجتهاد أن هذا ليس حراما، أن هذا ليس حراما، وفي مذهب الشافعي وهو مذهبنا أن هذا حرام. فلو أن إنسانا يتبع الشافعية رأى إنسانا كاشفا عن فخذه هل يجوز له أن ينكر عليه؟ الجواب لا يجوز، لأن القاعدة المتفق عليها عند جميع العلماء لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. فليس لنا أن ننكر عليه وأن نعنف عليه، بل يجوز لنا أن نرشده، نقول له بلطف لو غطيت يكون أحسن. ماذا نقول له؟ لو غطيت يكون أحسن. هذا من باب الإرشاد، يجوز أما من باب الإنكار فهذا لا يجوز. فإذا إن كان الأمر من المنكرات المتفق عليها عند العلماء أنها من المنكرات واجب علينا أن ننكر ذلك. أما إن كان الأمر مختلف فيه بين العلماء ليس لأحد أن ينكر عليه، له أن يرشده إلى ما هو أحسن من غير إنكار. فليس لمن يقلد الشافعي أن ينكر على من يقلد المالكي، وليس لمن يقلد المالكي أن ينكر على من يقلد الشافعي، وهكذا. بل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أئمة هدى، وكل من رسول الله ملتمس. وكذلك من معاصي اللسان التي حرم الله تعالى كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. من تعلم العلم الضروري من أحكام الدين عرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وما يتبع ذلك مما أوجب الله تعالى، فإن جاءه إنسان يريد منه أن يتعلم هذا العلم، علمني كيف أصلي، كيف أتوضأ، ما معنى الشهادتين، علمني هذه الأحكام الضرورية، ما هي معاصي القلب ونحو ذلك مما أوجب الله، واجب عليه أن يعلمه، واجب عليه أن يعلمه. فإن كتم هذا العلم ما علمه ولا دله على إنسان ثقة يعلمه، والطالب يصل إليه من غير مشقة ظاهرة، لا علمه ولا دله، فهو في معصية الله. واجب تعليم العلم الواجب مع وجود الطالب. معناه من يحتاج لهذا العلم، العلم الواجب موجود وهم كثيرون اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان. وقبل ختام درسنا اليوم نسرد بعض الأمور التي هي من معاصي اللسان مما يجب أن نبتعد عنها، وقد ذكرها علماء الدين. قال العلماء: من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، وكذلك لغير ذلك استحقارا له لما فيه من الإيذاء، لما فيه من الإيذاء. فهذا مما حرم الله تعالى، أن يضحك إنسان على آخر استحقارا له، استحقارا له، إيذاء له، يضحك عليه، أو لأن ذاك خرج منه ريح فضحك عليه استحقارا له، عمدا ضحك عليه، فهذا حرام. معناه حرمة المسلم عند الله عظيمة. كذلك من جملة معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر. إذا إنسان دعي إلى الشهادة في المحكمة قيل له: تعالى اشهد، بسبب أن فلانا ذهب عند القاضي وقال له: أريد من فلان مال ما أعطاني، هو اقترض مني وما أعطاني وعنده مال. يقول له القاضي: أنت ومن يشهد لك؟ يقول له: فلان. فيقول القاضي لفلان: تعال اشهد. إذا شهد فيه إحقاق الحق وفيه إبطال الباطل، إذا لم يشهد فيه تضييع حقوق المسلمين. فإن تمنع عن الشهادة وما جاء فهو في معصية الله تعالى. العلماء قالوا: إلا أن هناك نوعا من الشهادة لو لم يستدعى لها هو عليه أن يشهد، مثل أن شخصين مسلمين من العدول الثقات يشهدان على أن فلانا طلق امرأته بالثلاث وما زال معها، فماذا يفعل الشاهدان؟ لو لم يطلب منهما الشهادة هما يذهبان للقاضي ويشهدان بذلك حتى القاضي يفرق بين هذه وذاك، لأنه طلقها بالثلاث. فهذه من أنواع الشهادة التي واجب الشهادة بها ولو لم يستدعى الإنسان لها. ومما حرم الله تعالى ترك رد السلام الواجب عليك. إذا مسلم دين سلم على إنسان قال له السلام عليكم، شو الواجب عليه يرد عليه؟ وعليكم السلام. وإذا زاد ورحمة الله بيكون أحسن. ليس كما يفعل بعض الناس بنقول لهم السلام عليكم، الله يسلمك مع السلامة. إذا قلت له السلام عليكم بقول وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على امرأة بتقول لها السلام عليكم، بترد عليها وعليكم السلام. إذا رجال سلم على رجال السلام عليكم، برد وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على جماعة من الرجال أو رجل سلم على جماعة من النساء كذلك ترد واحدة، وذاك الجمع من الرجال يرد واحد، يقال له من باب الفرض الكفائي. يعني إذا سلم مسلم دين على إنسان مسلم قال له السلام عليكم، واجب عليه بعينه أن يقول وعليكم السلام، مش غيره برد عنه. أما إذا دخلنا إلى جماعة من الناس قلنا السلام عليكم، العلماء قالوا من باب الفرض الكفائي يرد واحد منهم، فإن رد واحد منهم كفى، منه شرط ولن واجب على كل واحد يرد، لو رد واحد يكفي. انتبهنا. ذكر العلماء أمرا مهما، لو أن شابة امرأة شابة سلمت على رجل ليس حراما ولكن لا يجب على الرجل أن يرد. انتبهنا. لا يجب عليه أن يرد، سلمت على إنسان واحد العلماء قالوا ليس واجبا عليه أن يرد، ولكن سلامها عليه ليس حراما، لو قلت السلام عليكم ليس حراما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل